0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن
10: الآن
9: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-404.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة

0: القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
0: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
0: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
0: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
0: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
0: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
0: جامعة القرآن الكريم والعلوم.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: ابقوا معنا، أنتم على موجات راديو عدن الغد، صوت كل الناس، على موجة الاف ام 959 899، من قلب عدن ينبض صوتنا.

صاح يا ساحر العيون، فرحت قلبنا ببسمك المنى، يا ورد على الغصون يا ساحر العيون.

مع نسمات الصباح وأنتم أول الحضور. صباح جديد وصوت يرافقكم منذ البداية. راديو عدن الغد 899-959.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
3: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
3: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
3: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
3: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
3: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
3: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كراتر بجانب قصر السلطان،
3: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
3: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
4: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا. عبر أثير إذاعتنا،
1: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن
3: باب
2: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-404.

0: أنتم مع راديو عدن الغد، أقرب إليكم وأقرب إلى تفاصيل يومكم، وعبر تردداتها 959 و 899 FM.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: على هذه الموجة عدن تتكلم والناس تسمع، راديو عدن الغد 899 959.

أنتم الآن عبر أثير إذاعة عدن الغد، صوت الناس ومن الناس وإلى الناس، ونبض المدينة، وعبر تردداتها 95.9 و89.9 FM.

0: الشاي عليك والأغاني علينا، نغمتك عدنية على عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
0: عدن هذا الصباح.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم متابعي عدن الغد أينما كنتم وكيفما كنتم، أهلا بكم إلى إطلالة جديدة من إطلالات عدن هذا الصباح التي دائما نقدمها لكم مع إشراقة شمس يوم جديد، سائلين المولى عز وجل أن يمنحنا في هذا اليوم من الأقدار أجملها ومن التباشير أسعدها ومن الأرزاق أوسعها، وأن يجعل هذا اليوم هو يوم خير وبركة علينا. أهلا بكم متابعينا من جديد، حضرنا لكم اليوم العديد من الفقرات المتنوعة في طيات هذا البرنامج التي نتمنى لكم فيه قضاء أوقات ممتعة وجميلة مع كل ما نقدمه لكم فيها. أسعد الله صباح مخرجنا من الكنترول الزميل ناصر فائز، ومن التقديم ديانا سلطان.
1: يسعد صباحك عزيزتي خديجة، ويسعد صباحك يا ناصر، ويسعد صباح متابعينا وأصدقائنا الذين ينتظرون كل صباح، يسعد صباحهم في يوم جديد من عدن هذا الصباح، وأطيب التحايا لكل من يستمع على تردداتنا 959 و899 إلينا الآن، وتحية طيبة لكل من يمر ويشاهدنا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. حلقة منتصف الأسبوع، وأكيد حلقتنا لهذا اليوم جميلة، فنتمنى أن تبقوا إلى نهايتها. وكالعادة رسائلنا الصباحية التي نحملها جاهزة لنقدمها، ورسالتنا لهذا الصباح يا خديجة ألا هي تقدير الذات وحبها.
0: يعد تقدير الذات متابعينا من الأمور المهمة في حياة الإنسان، فهو يعني أن يعرف الشخص قيمته ويحترم نفسه ويؤمن بقدراته وإمكاناته، ويساعد تقدير الذات الإنسان على الشعور بالثقة ومواجهة الصعوبات والتعامل مع الآخرين بطريقة إيجابية. ولكي يطور الإنسان تقديره لذاته عليه أن يتقبل نفسه كما هي، وأن يتعلم من أخطائه بدلا من أن يشعر بالإحباط بسببها، وأن لا يقارن نفسه بالآخرين، لأن لكل إنسان قدراته ومميزاته الخاصة، كما أن الاجتهاد في العمل وتحقيق الأهداف والتفكير بإيجابية كلها أمور تساعد على تعزيز تقدير الثقة بالذات.
1: فعلا مستمعينا، حبوا أنفسكم، عزيز المستمع وعزيزتي المستمع، حبي نفسك وحب نفسك كما هي، حب طولك، شعرك، نقصك، عيوبك، أخطائك، كل شخص في هذا العالم في هذه الدنيا يعني خطاء، فما فيش داعي إنه إحنا دائما نبحث عن الكمال، أو يعني ربما نقلد الآخرين، ليش فلان كذا، ليش فلان كذا، ليش عنده، طيب أنت أصلا الله سبحانه وتعالى ميزك في أشياء كثيرة، فحاول إنك تنظر إلى ذاتك، تجلس معها يعني حاول انك تشوف ايش المميزات في شخصيتك في هيئتك، ما فيش داعي انه دائما نجلد انفسنا، دائما عانة تكون يعني على الاخرين ومزاياتهم وما اعطاهم الله سبحانه وتعالى، لا بالعكس، يجب علينا ان نقدر ذواتنا، ودائما يا خديجة الشخص اللي بيقدر ذاته يكون شخص متزن، لكن الشخص اللي ما يقدر ذاته دائما بتحسين يعني في نقصان، دائما يتحدث عن ذلك والاخرين يستطيعون ايجاد هذا الشخص دائما. طبعا مستمعينا، لماذا يعني احنا لازم نقدر ذاتنا؟ من اجل ربما جودة يعني علاقاتنا، يعني كما تعامل نفسك سيعاملك الاخرون بالمثل، دائما الشخص اللي بيقدر ذاته بيكون ذو شخصية يعني قوية، اللي ما بيقدر ذاته واللي ما بحب نفسه اطلاقا بتلاقيه مهزوز، الناس بتبعد عنه، ما بتحاول شنو بتاخذ آراءه او قراراته. ايضا ربما المناعة النفسية، اليوم نحن مستمعين في اوضاع يعني نفسياتنا صعبة ومتعبة جدا، يعني قد وصلت الى حالة سيئة، فيجب الشخص ان يحترم ذاته، يقدره، يعني يكون عنده مناعة على تجاوز الصدمات، الصعاب، الإخفاقات بسرعة كبيرة، وإذا سقط بيقوم. أيضا ربما تحقيق الأهداف، يكون الشخص لديه هدف واضح فيسعى بكل أخطاءه بكل نفسه إنه يحقق هذا الهدف.
0: وبالتأكيد متابعينا إذا كانت عندنا احترام ويعني احترام وتقدير للذات فبالتأكيد سيكون لدينا ثقة بالنفس أكبر، وهذه الثقة تقودنا بنهاية المطاف إلى النجاح، إلى النجاح في شتى المجالات.
1: نعم.
0: نجاح في علاقاتنا الاجتماعية، في مجتمعنا وفي عملنا وفي كل جوانب حياتنا. نتمنى من هذه الرسالة الصباحية أن نكون قد وفقنا في اختيار كل كلمة من كلماتها. ننطلق الآن بكم إلى هدية الصباح مع ناصر، ولنعود إليكم، فما تروحوا بعيد، خليكم معنا.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين ولمن أنضم إلينا في هذه الدقائق من برنامجنا، يا أهلا بكم. هذه أولى فقراتنا الثابتة، ألا هي نشرة الطقس الجوية المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد. قطاع الأرصاد الجوية في عدن، نتعرف سوية نحن وأنتم على حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الثلاثاء الموافق 13 من أكتوبر تشرين الأول.
1: وبالتأكيد البداية هي دائما تكون معكم من المناطق الساحلية والقريبة منها، طقس غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة رعدية على أجزاء من سواحل محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، عدن ولحج، بالإضافة إلى أجزاء من السواحل الغربية وأرخبيل سقطرى، والرياح تكون فيها خفيفة إلى معتدلة على السواحل الشرقية، بينما تكون معتدلة إلى نشطة على السواحل الجنوبية وباب المندب والسواحل القريبة منه.
0: إلى المرتفعات الجبلية، طقس غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات الرعد على مرتفعات محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء والضالع، بالإضافة إلى المرتفعات الغربية من صعدة شمالا حتى مرتفعات لحج جنوبا.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية ففيها طقس غائم جزئيا إلى حار جدا نهارا إلى معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار متفاوتة أو متفرقة، بعضها رعدية على صحاري محافظات المهرة، حضرموت، شبوة ومأرب، والرياح فيها تكون معتدلة.
0: إلى بيان درجة الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في محافظاتنا اليمنية، نبتدئها في مدن ومحافظات المناطق الساحلية والقريبة منها، أولها مدينتنا عدن. في عدن العظمى 33 والصغرى 28. حالة الطقس والرياح في مدينتنا غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، حار نهارا، معتدل ليلا، ورياح نشطة.
1: أما المكلا حالها كحال عدن، فبلغت العظمى فيها 32 والصغرى 25، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، حار نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح فيها تكون معتدلة.
0: نعم، وإلى الحديدة العظمى هناك 34 والصغرى 29. حال الطقسها كعدن والمكلا، لكن الرياح معتدلة ويوجد فيها أمطار متفرقة.
1: أما سقطرى العظمى فيها 33 والصغرى 26، وطقسها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح خفيفة.
0: إلى المخا في غرب البلاد العظمى 35 فيها والصغرى 29. حالة الطقس أو طقسها كسقطرى والرياح هنا نشطة.
1: هذا في المخا متابعينا. أما الغيضة فبلغت العظمى فيها 30 والصغرى 25، وطقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، حار نهارا إلى معتدل الحرارة، والرياح فيها تكون معتدلة.
0: نعم، وإلى زنجبار في أبين العظمى 34 والصغرى 25. حالة الطقس والرياح في زنجبار غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية فيها، وحار نهارا، معتدل ليلا، ورياح نشطة.
1: وآخر المناطق الساحلية هي لحج العظمى فيها 35 والصغرى 25، وطقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، حار نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح فيها خفيفة إلى معتدلة.
0: إلى المناطق الصحراوية والهضبية سيئون العظمى 35 والصغرى 22. حالة الطقس فيها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار نهارا، معتدل ليلا، ورياح خفيفة.
1: ومأرب حالها كحال سيئون باستثناء درجات الحرارة، حيث بلغت العظمى فيها 35 والصغرى 21.
0: عتق أيضا هي كمأرب وسيئون في حالة الطقس، إلا أن هنالك أمطار رعدية فيها. أما درجات الحرارة فهي تنخفض، العظمى 34 والصغرى 22.
1: وبيحان العظمى فيها 34 والصغرى 19، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح خفيفة.
0: إلى المناطق الجبلية صنعاء العظمى 27 والصغرى 12 حالة طقس ورياح غائم جزئيا، أمطار متفرقة معتدل، نهارا بارد، ليلا ورياح خفيفة.
1: وفي تعز العظمى 30 والصغرى 17 وطقسها غائم جزئيا، أمطار رعدية معتدل، نهارا إلى بارد نسبيا، ليلا والرياح خفيفة.
0: نعم، وإلى ذمار العظمى 25 والصغرى 8 وحالة طقسها كتعز، لكن يوجد أمطار متفرقة في ذمار.
1: ومن ذمار إلى الضالع العظمى فيها 30 والصغرى 16 وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار رعدية ومعتدل، نهارا إلى بارد نسبيا، ليلا والرياح فيها معتدلة.
0: إلى إب العظمى 28 والصغرى 12 وحالة طقسها كالضالع، لكن الرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وأخيرا البيضاء العظمى فيها بلغت 27 والصغرى 11 وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار متفرقة ومعتدل، نهارا إلى بارد، ليلا والرياح فيها تكون معتدلة.
0: ونعم مستمعينا، نذهب إلى قسم التنبيهات والتحذيرات، ونحذر الإخوة المواطنين وسائق المركبات في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية ومن تدني الرؤية الأفقية.
1: كما نحذر الإخوة المواطنين من التواجد تحت الأشجار أو اللوحات الإعلانية عند هطول الأمطار الرعدية. وكانت هذه النشرة متابعينا هي من إعداد المهندس محمد الدقم.
0: نعم، ونذهب الآن مستمعين إلى فقرتنا التالية، ألا هي أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة هنا في المنصورة بعدن، ونبتديها بأسعار الخضروات، ومعك يا خديجة.
1: ودائما ديانا البداية هي من محصول البطاطس 22 كيلوغرام في السلة من 19,000 إلى 20,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 900 إلى 950 ريال.
0: نعم، والطماطم هنا مستمعين 20 كيلوغرام في السلة من 20,000، سعر الكيلو من 1000 ريال.
1: أما البصل الأحمر 25 كيلوغرام في السلة من 36,000 إلى 38,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1450 إلى 1550 ريال.
0: أما الجزر 5 كيلوغرام في السلة من 5,000، وسعر الكيلو من 1000 ريال.
1: البامية 6 كيلوغرام في السلة من 14,000 إلى 15,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 2000 إلى 2500.
0: إلى الباذنجان 16 كيلوغرام في السلة من 15,000، وسعر الكيلو من 1000.
1: أما الباباي 24 كيلوغرام في السلة من 11,000 إلى 12,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 450 إلى 500 ريال.
0: الكوسة 18 كيلوغرام في السلة من 21,000، وسعر الكيلو من 1200.
1: الخيار 16 كيلوغرام في السلة من 15,000 إلى 16,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 950 إلى 1000 ريال.
0: البسباس 25 كيلوغرام في السلة من 30,000، وسعر الكيلو من 1200.
1: وأيضا متابعين البيبر أو الكوبيش الكبير، حبة الحبة سعرها ب 3200 إلى 3500 ريال. أما السعر طبعا هو 3500 هو السعر المتوفر للحبة الكبيرة.
0: نعم، إلى قسم الفواكه مستمعين، ولدينا هنا الموز المحصول الثابت دائما 30 كيلوغرام في السلة من 25,000، وسعر الكيلو من 800.
1: أما الخرمش 20 كيلوغرام في السلة من 36,000 إلى 38,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1800 إلى 1900 ريال.
0: عنب رازق 20 كيلوغرام في السلة من 44,000، وسعر الكيلو من 2200.
1: الليمون الحامض 16 كيلوغرام في السلة من 62,000 إلى 65,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 3900 إلى 4100 ريال.
0: الجوافة 18 كيلوغرام في السلة من 33,000، وسعر الكيلو من 1900.
1: أما العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة من 38 إلى 40,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1900 إلى 2000 ريال.
0: نعم، والرمان 20 كيلوغرام في السلة، وتقريبا هو بدأ يعني الموسم مش عارفة، لكن هو متواجد بشكل كبير جدا في السلة من 50,000، لكن سعر الكيلو من 2,500.
1: الفراولة 10 كيلوغرام في السلة من 33,000 إلى 35,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 3,300 إلى 3,500 ريال.
0: هنا أيضا الحبحب أو البطيخ للكيلو الجرام من 900 إلى 12 كيلوغرام، طبعا الجرام الواحد هو من 600.
1: وأخيرا العنب العاصمي 20 كيلوغرام في السلة من 33,000 إلى 35,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,650 إلى 1,750 ريال. وطبعا هذه النشرة كانت صادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية. فاصل ونواصل.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية،
1: وعدنا إليكم مستمعينا إلى هذه الفقرة من الخطوط الجوية اليمنية لنتعرف على رحلاتنا لهذا اليوم، اليوم الثلاثاء الموافق 13 من أكتوبر، ونبتدئها برحلة الأولى 601 أقلعت من القاهرة في الثانية والنصف فجرا ووصلت إلى عدن في الساعة السادسة صباحا.
2: الرحلة 603 القاهرة عدن أقلعت من القاهرة في الثالثة والنصف فجرا ووصلت عدن في تمام الساعة السابعة صباحا.
1: الرحلة 449 أقلعت من عمان في السادسة صباحا ووصلت عدن في التاسعة والنصف صباحا، أو ستصل في التاسعة والنصف صباحا.
2: أما الرحلة 524 عدن جدة أقلعت من عدن في تمام السابعة صباحا، وستصل جدة بمشيئة الله في تمام التاسعة صباحا.
1: الرحلة 525 تقلع من جدة في 11 صباحا وتصل سقطرى في الثانية ظهرا.
2: الرحلة 854 عدن مومباي أقلعت من عدن في تمام الثامنة صباحا، وتصل مومباي بمشيئة الله عند 12 ظهرا.
1: ورحلة العودة من هذه الرحلة مستمعينا تقلع من مومباي في 4 عصرا وتصل عدن في الساعة 5:30 مساء.
2: أما الرحلة 512 عدن جدة تقلع من عدن في 11:30 صباحا، وتصل جدة بمشيئة الله في 12:30 ظهرا.
1: ورحلة العودة من جدة إلى عدن تقلع من جدة في 1:30 ظهرا وتصل عدن في 3:30 عصرا.
2: أما الرحلة 513 تقلع من جدة في الحادية ظهرا والنصف، وتصل عدن في 3:30 عصرا.
1: نعم، ورحلة 526 تقلع من سقطرى في 3 عصرا وتصل الرياض في 4 عصرا.
2: رحلة العودة 626 الرياض جدة تقلع من الرياض في 4:50 عصرا، وتصل جدة عند 7 مساء.
1: نعم، استنوي هنا مستمعينا بأن الرحلة 527 من جدة إلى عدن رحلة يعني ملغية وستقلع ربما
2: في اليوم التالي.
1: نعم، هنا أيضا رحلة 610 تقلع من عدن في 4:30 عصرا وتصل القاهرة في 8 مساء.
2: والرحلة 607 تقلع من القاهرة وتصل سيئون، طبعا هذه الرحلة هي أيضا مؤجلة إلى اليوم التالي.
1: وكذلك الرحلة 606 من سيئون إلى القاهرة مؤجلة، والرحلة 532 من عدن إلى الرياض ملغية، ورحلة 533 من الرياض إلى عدن ملغية أيضا.
2: وأخيرا الرحلة 602 تقلع من عدن في 6:30 مساء وتصل القاهرة في تمام 10 ليلا. ونتمنى لكل المسافرين الوصول الآمن، ورافقتكم السلامة.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا الإخبارية من صحيفة عدن الغد لهذا اليوم الثلاثاء 13 من أكتوبر الموافق الثاني من جماد الأولى، ونبتدئها بعناوين الصفحة الرئيسية.
1: أولى عناوين الصفحة الرئيسية: بن مبارك يكشف تفاصيل لقاءاته الخمسة بزعيم ميليشيا الحوثي وخلافاته معه حول شكل الدولة.
0: والداخلية تعلن تفكيك خلايا حوثية في عدن لحق وأبين وإحباط مخططات لاستهداف قيادات عسكرية وأمنية.
1: ومواجهة عنيفة في مأرب وتحليق مكثف للطيران فوق حريب والجوبة.
0: نعم، والقوات المسلحة تعلن تنفيذ 1732 عملية عسكرية وتحييد أكثر من 900 حوثي.
1: كذلك محافظ إب يدعو إلى النفير العام ومساندة القوات المسلحة لاستعادة مؤسسات الدولة.
0: غارات للتحالف تستهدف مخازن أسلحة ومواقع حوثية في ماوية شرقي تعز.
1: وأبناء البيضاء يطالبون بتوحيد الجبهات لاستعادة المحافظة وإنهاء سيطرة ميليشيا الحوثي.
0: إحباط محاولة تسلل حوثية ثانية في المصراخ بتعز ومقتل وأسرى عدد من المتسللين.
1: وأيضا مقراط يدعو الصبيحي والمحرمي إلى تجهيز الوحدات العسكرية وتخفيف الضغط عن الجبهات.
0: وإلى صفحاتنا الداخلية مستمعينا، ومنها نقرأ: مواجهة من مسافة صفر في الوزعية والمقاومة الوطنية تكثف هجمات المسيرات.
1: وأيضا نايف حسان: دعوة إيران للوساطة بين السعودية والحوثيين تعكس ضغوط المواجهات.
0: ومقاومة آل حميقان تعلن استعدادها للمشاركة في تحرير البيضاء بعد سنوات من النزوح والمواجهات.
1: وأيضا في الصفحة الثالثة: أمن خنفر يعلن ضبط خلية يشتبه بارتباطها بأمجد خالد والحوثيين في أبين.
0: نعم، وإلى الصفحة الرابعة مستمعينا، هنا توجد تهنئة بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر، فالجميع كل عام وهم بخير.
1: وهناك تقرير في الصفحة الخامسة كتبته الجزيرة نت بعنوان: هل تكون مديرية الوازعية بوابة استراتيجية للقوات المسلحة نحو الحديدة؟
0: وهنا في الصفحة السادسة مستمعينا، ومنها نقرأ: شكاوي من وقود مشكوك في جودة بصنعاء، أعطال للسيارات وارتفاع كفلات التنقل.
1: وأيضا الحكيم تقود انطلاقة واعدة للمعهد العالي لتأهيل المعلمين في عدن.
0: ومتعاقدو جامعة المهرة يحتجون على تأخر الرواتب والحوافز ويهددون بالتصعيد.
1: وأيضا أشغال خور مكسر تنفذ حملة لإزالة التعديات والعشوائيات في منطقة الصولبان.
0: وصول 9 شاحنات إغاثية إلى عدن محملة ب 3240 سلة غذائية من مركز الملك سلمان.
1: وأيضا أعراس شقرى تحت نيران الرصاص مطالب بتفعيل العقوبات وحماية المواطنين.
0: وجامعة القرآن الكريم بعدن تحتفي بخريجيها من ذوي الهمم للعام الجامعي 2025-2026.
1: وهناك تقرير في الصفحة السابعة كتبه أنور العنسي يقول فيه: من صفوف الدراسة كتب فيه يقول: مساعدات محدودة ومخاوف من العنف، أوضاع إنسانية

0: فاقمة للأسر النازحة جراء تصعيد الحوثيين.
1: نعم، إلى كتابات كتابنا في الصفحة 10 و11، ومنها نقرأ: محمد المصبحي كتب: مدن الشمال فوق منصات الصواريخ ومخازن الموت.
0: وأيضا صفوان سلطان كتب مقال بعنوان: تعز ستالينغراد اليمن.
1: وهنا أيضا دنيا الخامري: الإنسان أولا، الكلمة في زمن الأزمات.
0: وعباد محمد العنسي يقول في مقالته: هل سقطت ورقة إيران البديلة لهرمز أم أنها مؤجلة؟
1: الجنوب يقاتل والآخرون ينتظرون الناصر على طبق من ذهب قلم مديان مقباس.
0: وأيضا أيمن الحاج كتب مقالة بعنوان: من مدينة تعز صرخة لكل أحرار العالم.
1: نعم، إلى الصفحة 12 في قسم الرياضة المحلية، ومنها نقرأ: منتخب تحت 15 يفوز على ناشئ تضامن حضرموت بستة أهداف نظيفة.
0: وأيضا ناشئو اليمن يحصدون فضية المنتخبات وذهبية الأندية في البطولة العربية للجودو بالكويت.
1: ومترية أهل بثنائية والخاملة: يتسح الشعب خماسية في كأس الفقيدة الإعسائية 10 لبتيس.
0: وأيضا في الصفحة 14 هناك تقرير بعنوان: الأسلحة الصينية على جبهات اليمن، من المكونات التجارية إلى المنظومات العسكرية.
1: نعم، وإلى الصفحة أو قسم المتابعات مستمعينا في نهاية الصفحة، وعلى ما يبدو أنهم اليوم لم يضعوا لنا خبرا يعني كده لطيف، لكن وضعوا لنا حكمة جميلة جدا يا خديجة إذا ممكن.
0: هناك مثل صيني دينا يا ديانا عفوا يقول: من يحبك سيرى أنفك صغيرا ولو كان بحجم الجبل. صحيح، دائما الذي يحبك لا يرى عيوبك.
1: في كمان عندنا مثل يقول: القرد بعين أمه غزال.
0: صحيح،
1: وكل الطرق تؤدي إلى الغرامة. فهذا كان مثلنا الجميل مستمعينا، وهذه كانت جولتنا الإخبارية من صحيفة عدن الغد لهذا اليوم. مزيد من تقارير أخبار وآخر المستجدات والأحداث تجدونها في كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. فاصل ثم نعود.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الكرام إلى موضوعنا الرئيسي لهذه الحلقة تحت عنوان التقليد الأعمى.
1: في العصر الرقمي أصبح الانجراف خلف الترندات وتقليد المؤثرين دون تفكير أو تمحيص ظاهرة متزايدة بدافع الرغبة في القبول الاجتماعي ومواكبة الآخرين، لكن التمييز الحقيقي يبدأ من الحفاظ على هويتنا والتفكير بوعي واختيار ما يناسبنا دون أن نفقد بصمتنا الخاصة في زحام التقليد.
0: نعم، هذا موضوعنا الرئيسي مستمعينا. ستكون معنا ضيفة عزيزة عبر الهاتف، لكن نحن وأنتم وهي سنذهب إلى سماع التقرير الذي أعدته الزميلة ليان صالح حول ذلك، ثم نعود.
2: في زمن أصبحت فيه شاشات الهواتف نافذتنا إلى العالم، لم تعد الموضة مجرد ملابس ولا التقليد مجرد سلوك عابر، بل تحولت الترندات إلى قوة توجه تصرفات الكثيرين وتدفعهم إلى محاكاة الآخرين حتى وإن كان ما يفعلونه لا يشبههم ولا ينسجم مع قناعاتهم. فمع كل ترند جديد يسرع البعض إلى تقليد ما يرونه على منصات التواصل الاجتماعي، سواء أكان تصرفا غريبا أم تحديا خطرا أم سلوكا يفتقر إلى القيمة والمعنى، وذلك في سبيل لفت الانتباه وحصد المشاهدات والحصول على الإعجابات والمتابعات. وهنا يبرز السؤال، هل أصبحت قيمة الإنسان تقاس بمدى مواكبته للآخرين أم بما يملكه من وعي وفكر وشخصية مستقلة؟ إن مشكلة التقليد الأعمى لا تكمن في مواكبة الجديد، والاستفادة من التجارب وتبادل الأفكار أمر إيجابي، ولكن الخطر يبدأ عندما نعطل عقولنا ونتخلى عن مبادئنا ونجعل من كل ما ينتشر على الشاشات سلوكا نسارع إلى تقليده دون تفكير أو تمحيص. فليس كل ما يشتهر جديرا بالتقليد، وليس كل ما يفعله المؤثرون صحيحا أو مناسبا لنا، فلكل إنسان شخصيته ولكل مجتمع قيمه وهويته التي تستحق الحفاظ عليها. إن التميز الحقيقي لا يكمن في أن تكون نسخة مكررة من الآخرين، بل في أن نمتلك الشجاعة لنكون أنفسنا، وأن نختار بوعي ونفكر باستقلال، وندرك أن اختلافنا هو ما يمنحنا بصمتنا الخاصة. فلا تجعلوا من الترند قائدا لعقولكم ولا من إعجابات الآخرين معيارا لقيمتكم، فالوعي هو الموضة التي لا تبور، والأصالة هي البصمة التي لا تقلد. ليان صالح لراديو عدن الغد.
0: وشكر خاص للزميلة ليان صالح على هذا التقرير الجميل. أما الآن مستمعينا دعونا نرحب سوية نحن وأنتم بضيفتنا العزيزة عبر الهاتف الدكتورة حميدة سليمان علي، معالجة وأخصائية نفسية، ونقول لها يا صباح الخير يا دكتورة حميدة.
3: صباح النور والعافية حبيبتي ديانا.
1: يسعد
3: يا ديانا سلطان من راديو عدن الغد.
1: يسعد صباحك دكتور.

0: دكتورة حميدة،
1: أسعد صباحك أيضا.
0: بداية دكتور حميد، نبدأ معك بداية هذا اللقاء الصباحي بسؤال تقليدي وبديه جدا. كيف نعرف التقليد الأعمى في العصر الرقمي؟ وما الفرق بين التأثر بالآخرين وتقليدهم دون وعي؟
1: أولا، التقليد الأعمى هو أن نحن نعرف الآن الترندات اللي ظهرت في الآونة الأخيرة، وشبابنا كيف يقلدونها ويحبون تقليدها. فالتقليد الأعمى هو أن ترى شيء يتكرر أمامك في التيك توك مثلا، في الانستغرام، في الفيسبوك، في أي من مواقع التواصل الاجتماعي، فتظن أن هذا الشيء هو صح بدون أن تسأل نفسك أو دون أن تعلم أن هذا الشيء قد يضرك، قد يضر شخصيتك، قد يغير من شخصيتك، قد يطمس من شخصيتك. فهنا يبدأ يقلد تقليد أعمى دون معرفته هل هذا الشيء مفيد أو مضر به وبشخصيتك. إذن علينا أول الإنسان كي قبل أن يقلد أي شيء عليه أن يسأل نفسه 3 أسئلة.
2: نعم.
1: هل هذا الشيء يناسبني؟ يناسب ديني، يناسب وضعي، جسمي، تقاليدي، عاداتي؟ هل هذا حقيقي أو فقط تمثيل؟ ما هي نتيجة هذا الشيء اللي أنا بقلده بعد شهرين، بعد عدة أشهر؟ هل بيأثر فيني؟ هل بيأثر على أسرتي، على العالم اللي أنا عايش فيه؟ لأن أكيد بلاقي انتقادات كثيرة، والانتقادات قد تكون ممتعة ومؤلمة للشخص وما يأثر على نفسيته.
0: صحيح
2: فعلا. طيب يا دكتورة حميدة، ما أبرز الأسباب النفسية أو حتى الاجتماعية التي تدفع شبابنا اليوم إلى الانجراف خلف هذه الترندات المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: أبرز الأسباب اللي هي انتشار الترندات بشكل كبير جدا، يعني أصبح أن حتى لازم الشباب يمارس هذه أو يقلد هذه الترندات، لو مش قلدها فبيعتبر شيء نشاز في المجتمع، وهذا خطأ. يعني من يعتقد أن هذا الشيء فهو خاطئ. أيضا في نفسه، في داخله، في نفسه تريد أن يقلد هذا الشيء، يعني يحس أنه لو مش قلده هو بيعتبر نشاز في المجتمع. فعلينا أو نعرف إيش الأشياء التي يجب علينا أن نشاهدها، إيش الأشياء التي بنقلدها. في أشياء مهمة كثيرة يجب علينا أن نقلدها أو نستعملها أو نمشي على خطاها. لكن التقليد اللي عمل الترندات التافهة اللي نحن نقدر نسميها تافهة في هذا العالم، ففي علم النفس يسمون المقارنة المسمومة، يعني مسمومة أي إنها تؤثر، يعني زي السم اللي ينزب داخل جسمك يؤثر عليك فيؤدي إلى موتك أو إلى يؤثر فيك تأثير سلبي في المستقبل.
2: فعلا.
0: دكتورة حميدة، لماذا نجد بعض الأشخاص يقلدون المؤثرين في مظهرهم وأفكارهم وحتى في طريقة حديثهم، معتبرين أن هذا المؤثر أو هذا المشهور شخصية خارقة وشخصية نادرة جدا ولا يمكن أن تتكرر؟ ولماذا لا يفكرون أو دون التفكير في مدى ملائمة ذلك لهم ولشخصيتهم؟
1: هل هو المقارنة أو التقليد الأعمى؟
0: أيوة.
1: فهو يشوف هؤلاء الذي قام بتقليدهم أو قام يعمل ترند مثابة بهم، هو يحس أنهم مشاهير مثلا، عندهم قوة، العالم يحبهم، نجومهم ساطعة، فهو يفكر أن أنا لو عملت زيهم أنا بكون زيهم في المقابل، بكون نجم، بكون صافع، بكون قوي، بكون. فهذا الشيء، هذه النظرية خاطئة جدا. يعني الإنسان لا يمثل إلا شخصيته، لا يمثل نفسه، وزي ما قلت في التقرير أن الإنسان لا يكون نسخة لشخصية أخرى.
0: صحيح.
1: الله سبحانه وتعالى خلق المليارات من البشر، وكل مرء له شخصيته، له مبادئه، أهدافه، قيمه، هواياته.
2: فعلا. طيب يا دكتورة حميدة، ما الآثار النفسية التي قد يترتب عليها مقارنة الفرد باستمرار مع الممثل الفلاني، مع المغني الفلاني، مع المؤثر الفلاني؟
1: في آثار نفسية كبيرة تمام. فنحن لما نقول أنه لا ينحركون وأخذ الترنفات يعني رغبة عنهم، لا، هم يشوف العالم كله ترندات، يشوف العالم كله يقلد الترند، فهو يحب أن يقلد الممثل الفلاني أو الفنان الفلاني أو كمان البنت تقلد الرقاصة الفلانية. فنحن زمان كنا عندنا عاداتنا، هذا شيء عيب. فنحن بقينا على العيب، بقينا على عاداتنا وتقاليدنا وتمسكنا بها. لكن الجيل الآن، الشباب الآن يحب التقليد، يعني نلاقي إن التقليد عنده هواية، فهو لما يشوف في مواقع التواصل الاجتماعي فالهدف اللي شافه لم يكن بقيمته وحجمه، لكن تأثر به بسلبياته، فحب انه يقلده، يقول انا بقلد هذا الشيء فانا بكون محبوب، انا بكون مشهور، انا بكون، فهذا الشيء يؤثر في نفسيته. ليش؟ لانه قد يجد انتقادات لاذعه، قد لانه لما هو بيقلد بيطلع بينشر في مواقع التواصل الاجتماعي،
0: صحيح،
1: تلاقي انتقادات لاذعة قد تؤثر على نفسيته، تجرح من نفسه، قد يسيء إلى نفسه، فقد أيضا يؤدي إلى جلد الذات.
0: إذن دكتورة حميدة، كيف يمكن أن يؤثر التقليد الأعمى في قدرة الشباب على التفكير النقدي واتخاذ القرارات بصورة مستقلة؟
1: ما تفكر الشباب التقليد الأعمى دون التفكير في مخاطرة في المستقبل، الإنقرار له دون أن يفكر إيش مخاطرة، إيش سلبياته، فهذا الشيء يؤثر تأثير كبير. لكن عندما نجد شباب واعيين عندهم مهارات، عندهم يصنعوا ترندات لها هدف، فهنا نعرف ان الشاب صنع شيء عظيم. فيا حبذا الشباب الاخرين يحتذوا بشباب الذين يصنعون ترندات عظيمه، ترندات حلوه بدل التافهات والاشياء التي يبغضها المجتمع ويبغضها الناس ايضا، وبالتالي سوف يجدون انتقادات تؤلمهم وتؤذيهم. فالعالم التكنولوجي الآن مليء بالكثير من الترندات، في ترندات مفيدة،
0: صحيح،
1: في ترندات تبني الذات، في ترندات في تصغر المهارات، في ترندات تجعل من الإنسان إنسانا، تحافظ على دماغه، تحافظ على عقليته، تطور من عقليته من دماغه، وفي ترندات تافهة ينساق إليها الشباب الذين لا مبدأ لهم، خصوصا ان احنا نعرف ان الشباب في هذا السن من 18 الى 22 سنة يحتاجون الى مساعدة ومساندة من قبل الاهل، المدرسة، المجتمع، وكل هذه العوامل لو تجمعت وصقلوا الشباب في هذا السن لا ما بنلاقي الشاب انقر وراء الترندات التافهة.
2: فعلا. طيب يا دكتورة حميدة، في الماضي كان معانا مصطلح موضة، يعني موضة من ناحية اللبس، من ناحية الشعر، من ناحية أي شيء. اليوم يمكن مع دخول الجوالات إلى عالمنا وأصبحت رفيقنا مع الأسف، أصبحت الآن شيء جديد اسمه ترند، فيدفع كثير من الشباب أنه يعني المواكبة ترند زي ما تحدثتي سالفا. لكن هنا أريد أن أسأل، ما مدى خطورة هذه المواكبة لهذه الترندات على قيمنا إحنا في المجتمع، وخاصة يمكن إحنا في مجتمع محافظ نوعا ما إن صح التعبير، وهل هنالك سلوكيات قد يسلكها الشباب بطريقة يعني سلبية وراء اتباعهم لهذا الترند؟
1: زي ما قلت هي فوضى، لكن إحنا نسميها موضة، لكن آسف يعني موضة هي فوضى، مش موضة هي أستاذة ديانا. فالتفكير التقليد الأعمى يجعلك تعيش حياة غيرك، مش حياتك أنت، تدفع ثمنها في المستقبل. أيضا التفكير التقليدي يجعلك تعيش حياتك أنت، لو كنت حتى يعني لو كنت تتعمل الأشياء التافهة الناس بينظروا لك بصورة تافهة، لكن أنت إيش حياتك، حتى إن كانت حياتك بسيطة، لا تجعل العالم الرقمي يؤثر فيك في عقليتك ويؤثر فيك وتبعد عن دينك، عن قيمك، عن أخلاقك. لأننا نحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا التقليد الأعمى.
0: صحيح.
1: يعني حتى البنت اللي عندما تسترجل فهذا الشيء محرم.
0: تتشبه بالرجال.
1: يقوم بتقل أيوة تشبه بالرجال. أيضا الولد لما يقوم بتشبه
0: بالفتيات
1: هذا الشيء أيوة. فكده أيضا هذه الأشياء.
0: دكتورة حميدة، نأتي الآن إلى دور الأسرة والمدرسة والمؤسسات الإعلامية، كيف تعمل على رفع تنمية الوعي الرقمي لدى الشباب والحد من التقليد غير الواعي؟
1: المدرسة والمجتمع
0: والمؤسسات الإعلامية كذلك.
1: كل هذه نعتبرها حلقات مثلث. يعني جميعها تشكل وتلعب دور أساسي في تعديل سلوك لدى الشباب، توصيل فكرة أن هذه الأشياء أو هذه الترندات قدامة وليست بناءة. فالأسرة هي عامل كبير مؤثر أكبر لدى الأبناء، بعد ذلك تأتي المدرسة. نعرف أنها سميت التربية والتعليم، فقد قدمت التربية قبل التعليم.
0: أيوة.
1: لما لها من تأثير كبير في تغيير وتربية التلاميذ بأحسن طريقة. نحن لما نجي زمان نشوف زمان كان التربية بالفعل يعني لها عامل كبير، فتغير من شخصيتك. يعني أنت بالتربية تؤدي الأشياء كثيرة في شخصيتك، في سلوكك، في أشياء أنت كنت تجهلها فتبدأ تبنيها. فلهذا سميت التربية والتعليم. أيضا الإعلام يلعب دور كبير.
0: أيوة.
1: فنحن لما نجي نشوف الإعلام ينشر على أو يتحدث عن هذه التمدات، عن الأشياء أو المقلد لهذه التمدات إيش بيكون وضعه، كيف بتؤثر عليه سلبا، أن هذه الترندات تافهة، لا تمثلنا، لا تمثل شخصياتنا، لا تمثل ديننا، لا تمثل أعرافنا، لا تمثل تقاليدنا. فهذه الأشياء لما بنلاقي لها صخب في المجتمع ما بين شبابنا، صدقيني بتتغير نظرية الشباب.
0: صحيح.
1: والجوال لا يمكن إحنا بنقول للشباب يلا بنأخذ منك الجوال، لا بالعكس، الأهالي يجب أن يشارك أولادهم. أريني ماذا تنظر في الجوال، إيش اليوم فيديو مضحك شفته، إيش فيديو علمي شفته. فأنا أكون مساعد ومحفز لهم، مش أنا أكون مراقب وزي هو زي السجين وأنا عندي وأنا أكون زي الحارس الأمين علي.
0: صحيح
2: فعلا. طيب يا دكتورة حميدة، هل هنالك نصائح قبل الختام تقدمينها لشبابنا اليوم حتى يستفيدوا من مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يفقدوا هويتهم واستقلالتهم وتفكيرهم حتى؟
1: نصائح أقدمها للشباب وللأهالي أيضا بشكل عام.
2: أيوة.
1: أول قاعدة أن أنا أستخدم الجوال، أنا أستخدم المواقع التواصل الاجتماعي، مش هو يستخدمني.
0: صحيح.
1: متى انا عرفت ان انا استخدمه مش هو يستخدمني، انا ايش اشتي منه، انا ايش بتفرج، انا ايش البرامج اللي انا احبها اللي ميال لها. فمثلا قبل ما تفتح اي تطبيق اسال نفسك انا داخل لماذا، عشان ايش انا داخل، ادخل اتعلم، ادخل واخرج بعد ما اتعلم، أدخل أضحك 10 دقائق وأرتاح. يعني يحدد له 10 دقائق يتنفس فيها. تمام. إذا كان داخل بدون سبب، بدون ما يعرف إيش يشتي من مواقع التواصل الاجتماعي، هنا الخطر. هنا بيتحول الأمر إلى خطر للشاب. إلى قسرين تافه بيقوم بقلده، فيقول الناس كلها تقلد عادي، الجماعة كلها جيراني، صديق أصدقائي، زملائي في المدرسة، فهو يفكر أن هذا الشيء عادي. أيضا قاعدة ضبط قائمتك كما تنظف غرفة نومك. يعني الجوال نظفه، لأن غلة الجوال إذا كانت مثل غرفتك، إذا كانت غرفتك مليانة زبالة فأيضا بالتالي ستشم رائحة زبالة.
0: صحيح.
1: يعني نحن نعمل تنظيف لجوالاتنا مثلا نظف 3 حسابات تجعلك تشعرك تشعر انك قليل انك سيء مثلا عندما تشاهدها. تابع 3 حسابات تعلمك مهارة حقيقية، لقى تصليح جوالات، خياطة، قصص نجاح، محاضرات دينية. بعد أسبوع سوف تلاحظ أن مزاجك تغير، شخصيتك بدأت تتغير أو بدأت تفصل شخصيتك وتضبط أيضا تضبط أنت إيش الذي ميال له، إيش اللي أنت ما تحبوش تكرهه تبغضه، فهذه الأشياء مثلا.
0: إذن كانت معنا في اتصال هاتفي الدكتورة حميدة سليمان، معالجة وأخصائية نفسية. دكتورة حميدة شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
1: أشكرك أختي ديانا، أشكرك وشكرا لكل طاقم راديو عدن الغد.
2: شكرا جزيلا.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين إلى المساحة التفاعلية الخاصة بكم حول موضوعنا وسؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة. هل ترى أن اتباع ترندات وسيلة للتعبير عن الذات أم أنه قد يجعلنا نفقد هويتنا ونقلد الآخرين دون وعي، ولماذا؟
1: وطبعا كالمعتاد يمكنكم التواصل بنا عبر أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة، وذلك لمن يتابعونا عبر الفيسبوك، وكذلك نعود ونذكر لمن يتابعنا عبر ترددات الاف ام 7819512211، كما يمكنكم التواصل بنا عبر خطنا الأرضي 0238-7913، كما لا تبخلوا علينا في أن تتركوا لنا تعليقاتكم عبر الفيسبوك وكذلك الواتساب.
0: ومعنا اتصال يا ناصر، نقول ألو. يا صباح الخير.
2: ألو، صباح الخير.
0: يا صباح النور والعافية والسرور عليك يا خالة.
2: كيفكم؟
1: الحمد لله.
2: والله رضاك عندي مليان.
0: خرجي.
2: مليان.
1: تمام.
0: تفضلي.
2: في عيال يعني يمسلوهم بالشعار أولا بيسر يعني كذا يمسلوهم كذا يعني حتى يبغسلون
0: أيوة.
2: عندي هذه نقص حتى في الكلام، حتى في الكلام بالمشي يعني تقليد أعمال من صدق عيني نقص تحسيطها في هيئتها في أسرتها يعني نقص أسرتها بالليبس هذا باللبس بالمساب بالكلام، كلام حتى المناقمة برا الكاميرا.
0: أيوة
2: يعني تقليد أحمى حتى بالعرسان يعني
0: أيوة.
2: العرسان هذا يعني لما أروح خلاص بموت
1: صحيح
0: قصة فرقة على اللي حاصل
2: كيف كان زمان كان زمان يعني ليش ما يسووا تقاليد زمان بس لبس تراثي لبس تراثي والله الدكتورة قد ما شاء الله قد ما نقصت
1: صحيح
2: الله العظيم إن إحنا نزوقهم العيال دولة لا فين البنات البنات بالمشي يقلدون مشي للممثلات يعني
0: أيوة الممثلة الفلانية أو المغنية الفلانية سوى كده لازم سوى كده
2: الفلانية أو التصوير كيف داخل هذا أنا أقرر والله العظيم قد مسكت هذا الجوال بجانبه أنا أتذوقني
1: يعني في أشياء خارجة عن عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا الإسلامية
2: عادات والتقاليد يعني جربوا حاجات في الإرسال أنا لا أتذوق
1: صحيح
2: أطمن بالله نحن بنصح الشباب والشابات يعني يكونوا يشنوا الحاجات المفيدة يتعلموا يتعلموا كما الخارج الخارج يقلدون أنت هذا الخارج يقلدون لأنه يقلدون لا مستقلين يشنوا الفائدة منهم يعني الصناعات يتصبح لكل الذاكر يعني تنهضي نفسك يعني يقلدوا يكتبوا للكتاب الكبار دولة مثل هذا اللي من ذات التفاهة هذه.
1: بس كيف دور الأسرة، كيف دور الآباء والأمهات في مراقبة أبنائهم وكبح جماح؟
2: لا بتقول الأمهات أجزء عجزهم يعني ثلاث سنين بس موت يعني عندنا صباحوا ما عارفين عصبيين مش زي أول كنتي بالنظرة كنتي تقعي من أمك بنظرة عين
0: أيوة
2: نحن كنا لما نجلس في حالي يعني مزوقات كنا كده كذا بالعيون عدل في ثانية قومي معناتك خلاص
1: طيب إيش
2: سلام يعني مش تمام خلاص
1: طيب إيش اللي تغير الآن في العلاقة بين الآباء وأهلهم الأبناء وأهلهم كيف
2: اللبس الزواج يعني كيف لا حتى بالزواج بالمحاضر كيف كيف يصلحوا بالعرسان كيف يعني يصلحوا ترسمهم بالبيض ومدري كيف وبهدلوا وخطفوا العروس وضربوا يعني تمام
0: خلص العرس يا خالة وانت مستمتعتش بالعرس جالسين الناس يسووا حقهم التقليدات
2: المهم والتطوير وحاجات المجتمعات والعذار هذا الله مظلنا حتى أصحاب الخارج مش يقلدون نحن هذا الناس حب الناس قلدوا
1: صحيح
2: يقل لك من رئيس يا أول من رئيس كانت مدد يعني ما قلدت حاجة بحاجة بحاجة يعني معقول ولا
1: صحيح.
2: يعني بكتب منهم المهارات العلم
1: صحيح بالأشياء الإيجابية
2: يقلد أصحاب الكبار تحصلي يلبس قصير سروال قصير عيب انت قلب بشارع
1: صحيح
2: يعني بنات يشيل دولار سراوي القطار وزرق يعني ايه عيب المهم بدي خلاص والله هذول يعني خلاص يعني قسم شخصية قبل الآخر العلاقة فام والبشرة وكل حاجة يعني كيف تقول الله المهم والله بس نجلهم وصلحهم وهدوك يعني الكباب هذا حلو انت ناس جيل جيل حق زمان جيل علم
1: صحيح
2: مش يعرف يقرأ ولا شيء من يد السماء بيقلد اما القراءة ولا في العلم في اللمة
1: إذا
2: خلاص الله يعطيكم العافية
0: شكرا شكرا يا
2: خالد والله مقدمني يعني قلبي مليان والله الله يحفظكم مع السلامة
1: مع السلامة وشكرا لك على كل هذه التوضيحات وعلى كل هذا الكلام اللي أشرتي ومعنا اتصال جديد نقول صباحكم ورد
3: صباح الفل والورد عليكم
0: يسعد صباحك يا خالة أم حمزة إن شاء الله تكون بخير
3: الحمد لله الله يحفظك يا ديان وتحياتي لك يا خديجة
1: وتحياتنا لك كذلك
3: وتحياتنا للناصر المبدع
1: يا هلا بك
3: الموضوع اليوم أنا دائما أتكلم وأقول أجي من الأخير فين الأسرة يعني أنا لو زرعت بابني من البداية قيم واحترام وعادات وتقاليد البلاد هذه ابني لا يمكن عاد ينحرف يعني أنا مش معه بكون الوقت كله عشان أراقبه عيب أنا بعطيه كلمتين بقول له أنا وضعت الثقة فيك فأرجوك لا تخذلني فأني أربيك داخل البيت البيئة اللي نشأت فيها والتربية هي اللي بعدين بتحكم بيني وبينك فأني ما بكونش مراقبة له بالشارع بالمدرسة وبالغرفته وكذا فهمتي أنت أطرحي هذا الشيء على ابنك أو بنتك فتبادلوا الثقة قائي صديقة لهم تعرفي على همومهم على مشاكلهم هم في سن خطر جدا الآن سن المراهقة تحياتي ولا للدكتورة الذي ما شاء الله تكلمت تحياتي للأستاذة أسماء المهم أول أمهام وأول شيء بيئتك داخل البيت تربيتك داخل البيت
1: صحيح
3: لأنك أنت أنا قد قلت من قبل أنت تعبي بالخمس سنين الأولى لما بتربي ابنك ربيه بالخمس سنين الأولى صح واطلقيه بعدين بحافظ على كل القيم اللي علمتيه ما تجيش تهمليه من البدايه وبعدين شيء تمسكيه عمره 17 20
1: صحيح
3: صعب
1: صحيح
3: ما بتقدريش والتقليعات الان يا خديجه اللي طالعه الان زمان شو كان فيه كمان يعني كان في الافرو والشارلستون بس كانوا ما يضروش حد يضر يعني ما كانش في التكنولوجيا واسعة وكذا وكان ده اللبس العادي وعادي تلاقيه مش صايع تلاقيه يدرس هندسه يدرس طب يدرس بس كان اللبس هذيك الايام كذا نزل الشارلستون والكمر العريض والافرو وكذا كان في السبعينات والثمانينات هذا اللبس كان فمش الكل يعني انت لو ضريت ذيك الايام بيضر نفسه بيضرش حد وكان لبس عادي لكن الان انت عبر النت والتكنولوجيا سلاح ذو حدين
1: صحيح
3: انت الان ايش بتنشر لنا من افكار هل افكار جيده افكار الان اللي يجي شبيه الممثل فلان شبيه الممثله فلانه هذول ناس يعني يقول لك دول يشتهروا بسرعة
1: صحيح
3: يكسبوا المال السريع ماشي شي تعب الآن طلع شبيه فلان وشبيه فلان عمل له كم ترند خلص عشان ينشر أصبحت المادة طاغية علينا بكل شيء
1: صحيح
3: بدل أنا مدروس وروح وقعت نفسي وبالأخير ألاقي بيستين خلينا عمل هذا الترند لكن أنا ضد هذه الأشياء لأن ما ألومش الشاب ما ألومش البنت ألوم الأسرة اللي خرجت منه يعني ابني لما نخرج بديك الشعفة اللي براسه وبلا جزمات كرمكم الله يعني أنا كم من مرة بالشارع أمسك الولاد الشاب أقول له يا ابني أنت معك أم كيف خرجت من البيت وانت كده يعني بنحنا جونا حار جدا يعني أنا أخلي ابني بداك الشعر وبلا جزمات كيف خرجت أنت من بيتي فأنا أقول إنه العامل الأساسي والرئيسي داخل البيت الركيزة الأساسية للخيمة هذه الأسرة
1: صحيح
0: أيوة.
3: ربي صح تلاقي بعدين خطوات سنينك ما تتعبيش لأنك قد غرستي حاجة فيه
1: صحيح
3: من البداية. أنا أتمنى كل أسرة من البداية تتعب والله أنها بترتاح.
1: صحيح
3: الحمد لله أنا يعني مرتاحة هذه الأيام، ما عنديش استدعاء من مدارس، ما عنديش استدعاء لأنني قد زرعت فيهم الحاجات. والآن اللي طالعين لنا كمان يا ديانا وخديجة البنطلون دي الأوفر زايد.
0: أيوة
3: يعني كيف هذا حرام، يعني يتعدى الكعب الرجل.
0: صح
3: يتعدى كعب الرجل والله العظيم. يعني نحن أصبح شبابنا وده أصبح بلادنا مفتوحة للتقليعات للحاجات المضرة أصبحت تدخل عندنا. نقلد، لكن قلدوا نحن اليابان بإنتاج بحاجة زي كده لا، يقلدوا كل الرقص والأغاني والمكياج واللبس وكده. صحيح. الحاجات الغلط كلها مفتوحة، فهذا يتوجه برضو على الأسرة، وأتمنى من الأسر توعي أبنائهم، تراقب أبنائهم، تكون مع أبنائهم علشان الأخطاء ما تكترش بعدين تندم.
1: صحيح.
3: تحياتي لكم، صباح الورد والفل.
1: وصباحك ورد كذلك.
0: شكرا يا أم حمزة على كل ما قلتي، وفعلا يعني اليوم احنا نعيش واقع مختلف، وشبابنا اليوم بالذات المراهقين يعني سايرين على الترند بشكل مش طبيعي جدا. معنا اتصال آخر
1: ونستقبل اتصال جديد. يا صباح الخير.
4: يا صباح النور والعافية.
1: يسعد
0: صباحك يا خالة.
4: كيف حالكم حبايبي؟
1: الحمد لله احنا بخير.
4: ديانا وناصر.
1: يسعد صباحك. احنا بخير.
0: انت كيف حالك يا خالة؟
4: الله يعطيك. اوه انا الحمد لله الحمد لله.
0: الحمد لله دايما يا رب.
4: انا بقول لكم.
1: ايوة.
4: الأسرة لما بتمسك عياله. بعد العشر السنين ما عاد ينتسكش الليل. افتهم لكم؟
1: ايوة صحيح.
4: وبعدين عادكم ما شفتوش الذي فعلوا قصة الديك شعرهم.
0: يسوي
4: كما القرون حق البقرة. شكلهم بالحوافي. والسراوي المزرورة كأنه لابس حفاضة. مزاري الزرة ايش امانة.
0: ايوة.
4: ويفعلوا شفتي بيد الصبع الصغيرة حمولة.
0: ايوة ايوة.
1: هذه لسه ما شفناها. هذه لسه ما شفناها.
4: ما شفتيش. تشوفي تفرقي روحي خليفة.
0: ايوه
4: روحي حق خليفة روحي.
1: انا بخليفة، انا بخليفة ساكنة بخليفة بس ما ركز.
4: وين زيك يا حبيبي؟
1: ما كيف؟
4: انا بخليفة.
1: انا بخليفة كمان بس ما ركز والله على اشكالهم.
4: بلوك 31.
1: ايوه ايوه.
4: والعرسان لما يصوروا العروسة والعروس. يبطحوها ساعة يرقعنا مركب ساعة يرقعنا طيارة. كان أول مش كذا. وبعدين لما ما بتسويش يضحكوا عليك تقول لك ليش يعني تقليد تقليد
1: تقليد. صحيح
4: بكل حاجة.
1: صحيح
4: مثلا لو واحد يفوق عرس يفوق مدروا ايش يسوي ايه وكيف دول يصوون احنا مبشي احنا هذا.
1: يعني
4: تغيرت تغيرت تغيرت كل حاجه.
0: ايوه وخالة بعدين بيقولوا اذا هم ما سووش هذه الاشياء الناس ايش بتقول علينا متخلفين ايش بنسوي افتهمك. ايوه
4: وعاد اسمعي وعاد اسمعي بعطي لك من الشعر بيت.
0: تفضلي.
4: وعاد لو سويتي غداء
0: ايوه
4: بيجوا يتغدوا مش مليح الرز عصيد الهلوه ما في بس انا بفكوا عليك
0: انتقادات.
4: صح
1: صحيح. ايوه ايوه صحيح.
4: أقول لك ولا حاجة استلمي منهم. بعد تقليد في تقليد بكل حاجة.
1: هذا غلط. أنا
4: أحمد الله وشكره ما عرفش النات ولا عرف ولا مسك تلفون.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
4: والله. وبعدين على قولتهم حمزة صح كلام الأسرة.
1: صحيح. الركيزة الأساسية الأسرة.
4: الأسرة بعدين يا أمي لما تحين يخلقوا عيالي وقال لا أم تسوي زيهم. تتابع الموضة الصبغة
1: ايوه
4: تتابع الام وتحسبي
1: ايوه ايوه
4: الام هي الذي تربي هي الخاربة.
1: صحيح.
4: يلا وشكرا حبيبي.
1: وشكرا جزيلا.
0: شكرا لك. شكرا يا خالة.
1: طبعا المجتمع الغربي عندما يشوف مجتمعنا الشرقي الإسلامي الذي كان في فترة من الفترات مجتمع تقليدي محافظ انحدر إلى هذه المستويات بالتأكيد يفرح جدا، لأنه هو المصدر الوحيد لتسويق كل هذه المواد الهابطة التي غزت مجتمعنا اليوم. ونستقبل اتصال جديد ونقول صباح الورد.
3: صباح النور والعافية.
1: يسعد صباحك.
0: صباحك يا خالة،
3: كيف حالكم؟
0: تمام الحمد لله. أنت كيف حالك يا خالة؟
3: الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله. أقول لك الموضة دي يعني الحين متغدرين ومشي.
1: أيوة
3: خلاص اشتوا كلامهم.
1: أيوة
3: تمام. القصة دي السيار السلس ده الأسود الطويل اللي يجي كده مدل كمان شفتي العصفي هذا اللي يصفروه. أيوة فيه كده سلس يعني أسود جلسوا يعني لابس خده بصف تاني تنوي ولا أول تنوي ولا ثالث يعني اشتوا كلامهم الصراحة. هذا وقتهم ده وقتهم. حتى جاهل جاهل مخلوق معه سيار ما تعرفيش كتسوي ومش عارف حسن مني جس كده ألو أثر لك أمس عندنا العصر وهو أجد بالتخطين بصراعة سافرت اليوم بسافر ليش شفتي إيش الجهان يسكتنهم بالسيار.
1: أيوة.
3: يجسوا كده كأنه لما شاء الله عليهم يفهموه
0: مخدر
3: يوم مخدرين يعني هذا أجع عليهم أجع عليهم نحن ما مش رزق أجع نحن لا الفروق دولة زقوم مش تمام والله على السيارة على وعلى وعلى.
1: أيوة
3: أيوة. ودهنا اللي طلعوا دحين صف أول ثانوي حتى عيال بكي الصراحة لا ما أقدرهمش ما والله ما حد يقدر لهم والله لا بصيني لا ويخرجوا ويتفرقوا معاهم ده والشعر ده على قط أم أحمد صدق كلامي الشعر حقول مدري كيف يقصونه يخلوا الأذن حقهم كده يبانوا تمام ولا لا يعني ما تقدري لهم جاء هذا الوقت استغفر الله العظيم أساسي زي المدعس الله يجزي والله ما تقدري لهم مش حتصف أول ثانوي ثاني ثانوي ثامن تاسع بنات ولا عيال
1: هذه الفترة حساسة بالنسبة لهم جدا ولازم مراقبة شديدة من الأهل.
3: أيوة.
1: ومن المدرسة كمان
3: يا بيتي يا خديجة ما أيوة. تقدري لهم أنا جدتهم ما بقدر لهم لكن أمهم وأبوهم فوقهم الله يهدي الله يهب له العافية يحيالو يعني ربي يخلي لي عياله يضرب أبوتهم شتى حتى أمس ضربهم بالخوزرانة لأنه ما يسمعش الكلام وتقولي له كده تقولي لي لا لا يجلس بالسيار هذا الله أعلم إيش خلاهم مثل السيار يجلسوا يتفرقوا الأغاني الحاجة من اللي يروح نفعني من اللي يفعلي كده ولا كلمة ما بيتبالغ شعليا بس إشتي بس بيتفرق له بعدين بعد ما لكن أبوها له لا شفتي على ضرب ضربهم حتى أمهم يعني أهدونا ولفوا على الضرب حتى أي حاجة بضرب
1: لا بس غلط يعني فوق الأول ثانوي أو سابع ثامن غلط كبير الضرب لهم هم بيتمردوا أكثر
3: يا خديجة يستاهلوا يستاهلوا دون بلا أدب كلهم العيال والبنات ما تقدري لهم مش كبروا حتى لو كان مثلا أبوهم لهم يفتقوا من أبوهم من أمهم لكن أنا لو جلسوا عندي ما بقدر لهم أشي ولا لا
1: أكيد
3: أكيد لأنهم يشتروا واحد يعني يتربوا تمام كيف أنتم وهان أنتم مؤدبين والوقت أقام دحينا لا أنتم مؤدبين لو قلت لهم كده ولا شيء ينفعوه يسووه يتعلموه تعليم ولا يعني يفتقعوه أما دولا ولا يفتقعوه ولا شيء دخل ما خالي خالي خلاص صلى الله العظيم أمره 6 شهور 7 شهور ولا 8 شهور يجيس كده يدل السيار يقلق يزين قاقا نحن ما نعرفش والله العظيم ما شو يعني سيار أي اللي راديو دي تسمع منه عليكم ولا شيء والله أما معي ذاكرة خليت القرآن تقرأ لكن الأغاني كله أغاني رب فؤاد عبد الحليم هاني شاكر ده خلاص معي يعني ذاكرة في بيها قرآن
0: حل
3: ها
1: جميل
3: كيف
1: جميل جدا
3: أيوة.
1: القرآن أيوة, أيوة. الذكر
3: بقرة أفكه صور ياسين يعني كده أفكه للبيت أنا أفتكع تمزق بقى كده يلي حتى لو أني نفسي في مهر بكده الصبح الليل زأبني أجلس في القرآن مليح القرآن
1: صحيح
3: هذولا لا هذولا شياطين زين دون أقول
0: نسأل الله الستر والسلامة يا خالة وإن شاء الله الله يهدي الجميع يا رب مع السلامة خالة
3: عليكم على سميحة
0: يوصلها والله يسلمها
1: الله يسلمها
3: وعلى مواهب
0: يوصل خالة
3: مع السلامة
1: وشكرا على تواصلك
0: آخر الكريم. اتصال نقول ألو يا صباح الخير
5: ألو يا صباح الفل والعافية
0: يا صباح السرور والنور يا هلا وغلا أستاذة منى
5: الله يحفظك لي أنا صباح الفل أنت وخديجة وناصر والمستمعات اليوم صراحة نساء بقوة يعني
1: أيوة
0: لأنهم خلاص يعني يا خالة ما كثر ما شافوا فالموضوع يعني مستفز
5: أكيد بالنسبة للموضوع أتفق معهم طبعا أكيد أيوة. مع خواتي خالة نورية وخالة أسماء وأختي أم حمزة بالموضوع هذا كله، لأن فعلا الترندات هذه أو الأشياء التقليدية اللي بيقلدوها نتيجة الانفتاح والتواصل الاجتماعي وكذا.
1: أيوة.
5: بس نقطة حابة أعقب عليها، شوفوا الأسرة يعني أنا كأم الآن وأنتوا تتكلموا يعني أعيد أشياء كثيرة ببالي كيف أني حصلت أولادي وهم بالموحدة وهم بالثانوية. تحسي أنه بعد ما يخلص الأولاد الثانوية خاصة السنتين الأخيرة بعد ما خلصوا في أمور صعب أنك أنت تلزميهم بأنه ما يلبس ذا اللبس، أنه لا نحاول أنه نحن كأمهات أنه نعطيه الأشياء اللي تضرك بهذا الترندات من لبس من تقليد من أشياء، لا هذه تضرك، هذه المشطة مش مناسبة لك، بالتحبيب مش أني أفرض عليه ولا أمنعه أنه يخرج، ما بيمتنعش أصلاً، وإن خرج بعدين وشاف شيء برع ممكن يقلده برع مع أصحابه أو يعمل أي شيء، لكن أنت أقنعه أنه ذا غلط بطريقتك كأم أو أب، لأن المجتمع يا جماعة هو عامل مساعد كبير جدا، يعني يمكن 50% للمجتمع، مدرسة يعني شفت بنات وكمعلمة أنك إذا المدرسة وتشوف صديقاتها ممكن تقلد معهم، إذا ما كنتش أنا كمعلمة حذرة، إذا كان إمام مسجد مش حذر، إذا كان الجيران كمان مش معولين لما يشوفوا يعني بسيارة شباب يعملوا حاجة ترند يفحطوا علشان ترند ويصوروا، ممكن أنا أوقفهم عن هذا الشيء، ممكن أنا أشوف مكان فيه استراحة أو صوت عالي وأغاني مش مناسبة، ألفاظ مش مناسبة عشان ترند برضه ممكن، لأنه في ترندات يا جماعة يا ديانة وخديجة، أنا شفت ترند الكلام اللي تقول البنت كان سيء، كان يعني ترجمته حاجة مش حلوة.
0: أيوة.
5: فنركز يا ديانة وخديجة على الأساسيات، ممكن نعدي اكسسوارات لبس ترندات يعني أشياء يعملوها البنات والأولاد عادي، لأنه شوفوا الضيق الزايد على الشباب والأولاد ما هو حل أبدا، صدقوني لازم نعطيهم نفس واقب المجتمع واقبوا بالأشياء اللي أهم شيء ما تخدش الحياة والأخلاق والدين. عرفتوا كيف؟ يعني لبس اكسسوارات أمور يعني بعض أشياء زينة تقليد شيء معين في زواجة مناسبة ما تضر ولا تكلف عادي، لكن أنه أنا أشوف أنه يسيبوا أشياء بعض أحيان أشياء كبيرة جدا، يعني حتى المسجد ممكن يقول للحرمة ما تلبسش اللون هذا، وصعب أنه يقول انه البنات في حاجات يعملوها والفاظ واغاني بغلط.
0: ايوه
5: المدرسه نفس الشيء، ايوه المدرسه نفس الشيء، تشوف البنات اقو لو شافت حاجه تركز عليها وتوعي تعطي دائما قبل ما تدخل للطابور للمدرسه او الطابور الصباحي في الفصول تعطي كلمات يا بنات هذا الشيء انتشر شو سيء الكلمات دي مش حلوه، فهي دائره للكل صدقوني. يعني انا شوف من تجربه يا ديانه وخديجه والله مش مدح بنفسي، احاول بقدر ما استطيع اعطي عيالي اكثر نصائح في هذه الاشياء انه ما يقلدوش، انه بس في صعوبه انك انت احيانا المجتمع لما يخرجوا انك صعب انك انت تضبط المجتمع كله، فلا بد انه يكون المسجد المدرسه الاعلام، انتوا الان مثلا صلت الضوء قد يسمع واحد باص ويستشعر ذا الشيء ويقتنع يقول فعلا صح، ايش فائده السلسال اللي بعلقه، ايش فائده الوشم اللي بسويه عشان تقليد الماركي السولفان للبار مش عارفه ايش من اسماء مشهوره وترندات. اذكر يا بنات قبل فتره انا جيت البيت علي اشوف بنت اخوي يدها صفراء، قلت ايش ايش اللي بيدك؟ والله اسدتها رتي، قالت لا يا عمه هذا ترند يعملوا في خلاص يسكبوا كركم
0: ها ايوه حق الكركم
5: عليكم يا ديانا
0: ايوه
5: فتحسي ممكن اقول لها انه صح انه ثاني سالته ايش قيمته ايش فايده هذا الترند، غير الصوره اشياء واشياء كثيره يعملوها. الخلاصة يا ديانة وخديجة نحن نحاول ندور على الأساسيات في هذه المواضيع حتى نقنعهم أنه خطأ، إنما نعطيهم مساحة بأنه ينفتحوا على العالم ويشوفوا إيش قيمة هذا وهذا، وما يقلدوش تقليد أعمى، إنما التقليد هو موجود من أعمار أجيادنا وأجدادنا وبيضل هكذا على طول، لأنه هو في الإنسان نفسه، ومش عيب أنه الإنسان يقلد، بس يقلد للأفضل ويجدد ويغير بكل شيء يعني من لبسنا. أهم شيء نحن نحافظ على هويتنا قيمنا عاداتنا وديننا اللي هو خط احمر.
1: صحيح
0: حتى لا نفقد انفسنا. شكرا جزيلا لك يا استاذه منى على كل ما وضحتيه في هذا الاتصال، وشكرا لكل متابعينا ومستمعينا الرائعين. اما الان يا خديجه نروح نقرا التعليقات، والبدايه لديك.
1: التعليق الاول الذي ورد الينا عبر التعليق البوستر الخاص بحلقه اليوم هو لابو خالد حلصم، يقول في بعد التحيه والسلام اشكركم على طرح هذا الموضوع لانه اصبح ظاهره فعلا، التقليد الاعمى لبعض الاشخاص في الملابس وتسريحه الشعر والتصوير لكل شيء حتى اللهجه في الكلام، واذا لاحظنا العديد منا عندما يذهب الى اي بلد يتكلم بلهجتهم، بينما إذا حد منهم أجا إلى بلد يتكلم إلى بلدنا يتكلم بلهجة بلده، فلماذا لا نعتز بهويتنا ونجبر الآخرين أن يحترموها؟ حتى حفلات الأعراس صارت تقليد بشكل لا يطاق ومكلف جدا، فقط لأن زعيط ومعيط ونطاط الحيط عمل هكذا لازم تقليد. يرحم زمان أول كان الأعراس تقام فوق سطح المنزل أو وسط الحارة، وكانت الزواجة تدوم العمر كله، والآن تكاليف وخسائر وما تدوم الزواجة عام واحد. بالفعل صدقت يا أبو خالد حلصم.
0: شكرا يا أبو خالد. هنا صباح الخير، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هي دنيا تضيق كأنها لن تتسع وتتسع كأنها لم تضيق، وما ذلك إلا بجميل تدبير الله ولطف. صباح الخير ورضا للجميع. برأيي الترند سلاح ذو حدين، لكن التقليد الأعمى يفقدنا هويتنا. المشكلة مش في الترند نفسه، المشكلة لما نقلد بدون تفكير، نلبس نتصرف ونقول كلام بس عشان نكون مثل المشهور الفلاني. التعبير عن الذات الحقيقي هو لما أخذ من الترند ما يناسب قيمتي وديني وشخصيتي وأترك ما يتعارض معها. نحتاج نعلم أولادنا التفكير النقدي، هل هذا الترند يفيدني؟ هل يحترم هويتي؟ إذا لا أتجاوزه بوعي. ويسعد صباحك يا أم حمزة على هذه التعليقة.
1: أيضا معنا عبر الفيسبوك تعليق من شكري باجسير، يقول: في صباح جديد فلا تحملوا إليه من الأمس إلا الجميل، وأتركوا للغد مساحة ليفاجئكم بما لم تتوقعوا، فكم من أمنية ظنناها بعيدة وكانت في علم الله أقرب مما نتخيل. صباحكم أمل يليق بقلوبكم وخير يأتيكم من حيث لا تحتسبون. الثنائي الأكثر من رائع ديانا وخديجة والمخرج الأروع ناصر وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام، وتحياتي لكم جميعا وتحياتنا لك كذلك يا شكري باجسير.
0: عوض العبادي يعني بيصبح علينا بقول بيتمنى انه بيشاركنا، بس مع الأسف يمكن الوضع عنده إزعاج، فمعلش يا عوض إن شاء الله المرة القادمة بتشاركنا ونحن نسعد باتصالاتك. أيضا هنا أمان الحيمي تقول: يا رب في هذا الصباح لا تحرمنا من أمية تفرح قلوبنا، وتوبة تجلي همومنا، وفرجا يكشف الكرب عنا، اللهم أمين. صباح الخير، وتصبح على جميع المتصلات والمراسلات من أمان الحامي.
1: أيضا عوض عبيد العبيدي يضيف في تعليق عبر الفيسبوك، يقول فيه: يسعد صباحكم بالخير والعافية ديانا وخديجة، منورة أختي خديجة في هذا الصباح. بالنسبة لموشع أو لموضوع، هو يقصد لموضوع اليوم، أنا ضد الترندات وضد التقليد باختصار شديد.
0: نعم. وعبد الواحد محمد كتب: اللهم ثبت قلوبنا على الحق ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وإن كان في خطوانا خير فسددنا إليه، وإن كان في مساعينا نصر فجعله منك وإليك، اللهم آمين. وبيدعي كمان لكل أبطالنا في الجبهات، اللهم آمين. وشكرا يا عبد الواحد على هذه الكلمات.
1: أيضا سالم بن شعبان يقول: صبحكم الله بالخير والعافية والنور والسرور لكافة راديو عدن الغد المتميزين والمستمعين الكرام في كل مكان، ويسعد صباحك بالخير يا سالم بن شعبان.
0: أذكار من العنت: صباح الأمل والتفاعل والسعادة، صباح التوكل على من لا يخيب الرجاء بهم، اللهم أروي عيننا بفرح الحياة وغيث السعادة، واجعل لنا أرواحا صافية من كل شيء، صباح العافية للنفوس الصافية، وتصب علينا وتصب على كل المتصلين والمشاركين. وتحية خاصة لأم حمزة، ويسعد صباحك يا أذكار.
1: أيضا محمد البريكي يقول: مبدعات، الله يوفقكم وصباحكم أجمل مثل جمال أرواحكم، ويسعد صباحك يا محمد البريكي.
0: نعم. وهنا صديقة ومتابعة جديدة اسمها نور بتقول: صباح الخير والسعادة عليكم، معكم نور، يسعد صباحك يا نور، ونحن لنا الشرف انك تتابعينا وتصبحي علينا. أيضا فهمي من أبيان عم بيصبح علينا، وأيضا هنا شكري باجسير أرسل لنا تصبيحة جميلة. أعتقد يا خديجة أنه إحنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وتحية طيبة مرة أخرى لكل من شاركنا وأرسل لنا. أيضا أم قاسم أرسلت لنا، يسعد صباحك يا أم قاسم. وصلنا إلى الختام،
1: وأيضا قبل الختام نريد أن نذكر بقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عندما قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. طبعا نربط بحديث رسولنا الكريم بفكرة ملاحقة الترندات في عصرنا الحالي، ولكن لنتذكر قوله عليه أفضل الصلوات والتسليم عندما قال: إنما بعثت لأكرم لأتمم مكارم الأخلاق، والأمم أخلاق، إن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. يجب أن نتحلى دائما بقيمنا وبتعاليم ديننا الحنيف، ولا نلتفت إلى الترند إلا إلى هدف معين إذا كان في إطار حشمتنا تعاليم ديننا مجتمعنا، وكذلك أن يكون مناسبا لشخصيتي، وأن لا أكون لصق أو نسخ من شخصية أخرى.
0: نعم عزيزي المستمع كن أنت، عزيزتي المستمعة كوني أنت. هذه الحلقة انتهت، غدا حلقة جديدة وموضوع جديد. إلى ذلك الحين كونوا بخير وإلى اللقاء.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: ماذا جنيت؟ ماذا جنيت لكي تمل وصالي؟ إني سألتك هل تجيب سؤالي؟ حاولت أن ألقى لهجرك حجة، فوقعت بين حقيقة وخيالي. كنت القريب وكنت أنت مقربي، يوم الوفاق وبهجة الإقبال. فغدوت أشبه بالخصيم لخصمه. عجبا إذن، عجبا إذن لتقلب الأحوال. يا صاحبا سكن الملال فؤاده، أسمعت مني سيئ الأقوال؟ لتميل عني ثم تكره رؤيتي، ويكون حلمك أن ترى إذلالي. أنا ما طلبتك أن تعود لصحبتي بعد القطيعة أو ترق لحالي، فأنا بغيرك كامل متكمل، وكذاك أنت على أتم كمالي. لا أنت لي نقص ولا أنا سالب، منك الكمال فعش عزيزا غالي. واقطع وصالك ما استطعت وعش على هجري، فإني لا أراك تبالي. هي قصة بدأت بحب صادق، وتنوعت يوما بكل جمالي. فقضت ظروف الدهر أن تمضي بها، وبنا لأسوأ منتهى ومآلي. أنا لن أجادلك الوفاء فما مضى، قد يستحال رجوعه بجدالي. لو أن فيك من الوفاء بقية، لذكرت أياما مضت وليالي، ووهبتني أسمى خصالك مثلما أنا قد وهبتك من جميل خصالي. كم قلت إنك خير من عاشرتهم، فأتيت أنت مخيبا آمالي، مخيبا آمالي.
1: بين زحمة الأيام وتغير الأزمنة، تبقى المسافة محتاجة لمن يفهمها، بين بساطة الماضي وتسارع الحاضر.
2: أشتي أشوفك كل يوم وكل ساعة وكل ليل.
1: أهلا بكم في برنامجكم بين جيلين. البرنامج الذي لا يبحث عن الرابح والخسران، بل يبحث عن الجسر الذي يربط تجربة الأمس بتطلعات اليوم. كيف نرى العالم؟ كيف نفهم أفكار بعضنا البعض رغم اختلاف السنين؟ نفتح معكم أوراق الحياة ونقارب وجهات النظر لنلتقي في منتصف الطريق.
3: يا حلا نادي برشلونة، برشلونة ده فريق كوبا كوبا.
4: ده حين ده كلنا نزل فريق كوبا كوبا. اجعل لك كوبا برأس قلبك إن شاء الله.
1: كونوا معي أنا مواهب الجيلاني في برنامج بين جيلين. لأننا بالحوار نلتقي على راديو عدن الغد في 4 عصرا كل 2 8 9 9 9 5 9.

0: غدا الغد، صوت كل الناس.
1: عمدة أحد القرى اتصل بيا تليفونيا وقال في واحدة اسمها بخيتة بتصرخ ولم عليها الناس وبتقول إن جوزها وهو قتلوا ابنها. المهم أنا اتحركت للمكان، لقيت فعلا البلد مقلوبة حوالين الست، والست قاعدة تصوت في ست انتي، قالت أنا ليا ابن عنده 5 سنين وبقالي 3 أيام أدور عليه ومش لاقيه. وإيه اللي حصل؟ خدتني بيت قديم ورا بيتهم، بيت العيلة بتاعهم، بيت بالطين ومهجور، وفي وسط البيت في حفرة. طبعا من أول ما شفتها دي حفرة تنقيب عن آثار، قالت في دم أهو، ولقيت لبس ابني ياسين مرمي مستخبي ورا التراب.
2: هي عرفت المكان ازاي؟ معلش،
1: هي ورا بيتها اصلا، وكانت كل يوم بتجيب الاكل والشاي لجوزها واخوه والرجاله اللي بيشتغلوا. جوزك فين؟ قالت انا اول ما دخلت كانوا شغالين، ولما لقيت لبس ابني ومع ريحة الدم والدم الناشف ده اللي حوالين الحفرة، صرخت وصوتت وقلت له هو ابني فين؟ هو انتوا قتلتوا ابني؟ الدنيا اتلمت، فهو واخوه وكان في شيخ بعض العمال جريوا وهرب. الجثة حاليا مش ظاهرة. معلوماتي توصلت ان الزوج وكان اسمه جلال والاخ كان اسمه عبد السلام لما جريوا استخبوا عند واحد ابن عمهم. ضبطنا جلال وعبد السلام بنواجههم، انكروا في الاول بالضغط عليهم، اعترفوا ان فعلا في دجال لعب في دماغهم، والدجال اوهمهم ان في مقبره ملكيه تحت بيتهم. انا ساعدكم في استخراج الكنز في سبيل نسبه من الفلوس يعني، او الاستخراج لا يحصل. ده محترف في النصب.
2: هينصب على ايه؟ هما حلتهم ايه؟
1: ده ممكن يبيع بيته، يبيع جوازته، يبيع حتة الارض اللي بيزرعها عشان الحلم الواهي اللي هو
2: فهمت
1: بيبحث عنه. طيب فين الدجال؟ الدجال هرب وبنتصل بيه تليفونه مش موجود. اما ايه قصة ابنك كده؟ قال ان الدجال كل يوم بيولع بخور ويقول طلاسم ومفيش حاجة طلع. طب هو مفيش حاجة بتطلع ليه؟ قالك احنا وصلنا خلاص لسقف المقبرة، علشان المقبرة تتفتح طالب دم لطفل بكر من صلب جلال على المقبرة عشان تفتح. فعلا كان في طفل ابنه اسمه ياسين عنده 5 سنوات اصطحبه لمكان الحفر
2: أبوه
1: ونحروا ذبحوا وحطوا جوه سرداب في الحفرة واستنوا لغاية ما دجال يقول لهم تمام يلا افتحوا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
8: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر،
7: بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فندق أوشن، حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-8-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: باب
5: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
3: يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، كلنا أبناء مجتمعات تعشق التكرار والإعادة، فقد قالوا لنا أن في الإعادة إفادة. مجتمعات تقدس التقليد والعادة، مجتمعات جعلت من العادة عبادة، مجتمعات أحلام شعوبها تبقى تحت الوسادة، مجتمعات ثقافتها تلقى الإبادة، فقد أصبحنا مجتمعات تمجد السذاجة والبلادة. شعارنا لا للاختلاف لا للتفرد، فهذا نوع من أنواع التمرد. ألا نشبه بعضنا، انبتات عن الجذور، ألا نكرر بعضنا، من الانتماء تجرد. غريبة أصبحت أطوارنا، نفتخر باجترار أفكارنا، تعلمنا أن نجهض الحلم قبل الولادة، تعلمنا أن نحيا مسلوبين الإرادة. جيل يكرر جيلا، فبربكم أين الإفادة؟ كيف نريد بلوغ الريادة وكل منا لا يملك على ذاته حق السيادة؟ يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، لأن بضرورة الاختلاف ما يوما اعترفنا، كأن الاختلاف صار عارا أو ذنبا إياه اقترفنا. ها نحن غرقنا في الخلاف ومن قبحه قد غرفنا، ها نحن في تشويه بعضنا البعض احترفنا، لأن ما يوما عرفنا أن الاختلاف ثراء، أن الاختلاف عطاء، أن الاختلاف وجود، أن الاختلاف بقاء. يا ابن آدم خالفني واختلف عني، يهوديا مسيحيا أو مسلما شيعيا كنت أم سني، أو حتى وإن كنت دون معتقد، أبيضا كنت أو أسود، فقط كن أنت ولا تكن هم، دع ذاتك تسمو وعانق عمق الحلم. يا ابن آدم خلقك الله مختلف، فبربك باختلافك اعترف، وفي تفردك احترف، كن خليفة الله على الأرض باختلافك، ولا تتبع ذاك القطيع، عش حرا يا ابن آدم، فهذه الأرض للجميع.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: ده كانت يوم الاثنين يوم 18 مايو. طبعا فاجعه السوشيال ميديا، الناس كلها عرفتها من السوشيال ميديا. هو خرج بعربيته الجيب ومعاه البندقيه في العربيه، وزي ما قلت لك متاهب ان في ناس بتلحقني، ناس بتطاردني. ماشي في الطريق عمل حادثه، خبط موتوسيكل. لما خبط الموتوسيكل وقع، الراجل اللي عليه كان عليه فرد واحد، نزل من عليه قعد يزعق، فهو قام طالع بالعربيه قدام كده ووقف مستني يشوف ايه اللي هيحصل. يعني راح واحد ماشي في الشارع رفع الموتوسيكل مع الراجل وركب معاه الموتوسيكل، وجم هما الاثنين وحضنوا عليه، سحب بندقيته الآلي وراح من ظهر العربيه واقف وراهم، واعتقد ان هما دول اللي بيطلعوا له في الوسواس القهري، فتح عليهم النار لدرجه ضرب اول طلقتين سقطوا، عدل البندقيه تاني وسحب وكمل ضرب فيهم، اتاكد ان هما ماتوا. ازاي يا جدع انت بتخبطه؟ نزل موت الاثنين.
2: عتاب عادي بيحصل في الطريق.
1: ابتدى بقى يحصل له حالة هاج عصبي بعد ما شاف الدم طبعا والقتل، بقى كل اللي قابله في الطريق يضربه بالنار، لحد ما كمل مسافة 7 كيلو ضرب نار من أول شارع السنترال لحد ما وصل بني محمد، لدرجة هو موت 6 من بني محمد بلدياته، من ضمن اللي ماتوا ابن خاله من بني محمد.
2: لا فوش ضرب
1: أصفر الحادث عن 8 قتلى 5 مصابين. بعد ما خلص القصة دي من الطريف خلص هو الخزن، راح قابل ناس على مدخل البلد فشد أجزاء تاني ورفع 2 من أهل البلد، يعني
2: خلص الطلقات.
1: فبيقولوا له فيها عاطف أنت بتشد علينا أجزاء، هو قال لهم إيه حظكم الطلق خلص، وقام مكمل بالعربية ومشي. طبعا الاتنين دول ما يعرفوش بقى اللي فيه مجزرة حاصلة ورا. طبعا من أول وقعة الأجهزة بتتحرك بيلحقوا يشوفوا ده راح هرب فين. بعد الوقعة دي تخيل يحصل ايه بقى، رجع تاني للشخص الطبيعي. هو هنا بقى ايه في انفصام بقى، دخل فيلته قال لولاده ايه نصايم وعايز افطر. انت ما شفتش اللي حصل؟ حصل ايه؟ طبعا بقى ولاده جالهم التليفونات والمواقع بص كده، طبعا ازاي ده ما حصلش، انت خربت البيت والدنيا باظت. خد بعضه وهرب، طلع البيت جاب بيت السلاح، نزل خد سلاحه تاني وركب عربيته وهرب.
2: بعد ما هرب محمد راح على فين؟
1: هرب بقى طبعا على الارض الزراعيه. طبعا كان في بقى ملاحقات امنيه بقى بيطارد فيه، وحصل طبعا اشتباك في ارض الزراعيه وتم التعامل معاه واطلق النار وسقط قتيل في الاشتباكات، تم التعامل معاه وسقط قتيل داخل الارض بتاعته. وساعتها يعني كانت جهود جهاز الامن انها تقدر توصل لبيته في الفتره دي،
2: متحدد مكانه
1: فتره بصراحة. يعني يمكن دقائق، لانه لو كان خرج تاني كان ممكن يرتكب
2: يكون في ضحايا تاني.
1: ضحايا تاني الا انه تم مطاردته والتعامل معاه وقتله اثناء

غريبة غريبة تصير ضدي وانت ودي، غريبة تصير ضدي وانت ودي. أنا الما يوم زغرت الأمل بيك ولا مرة قلت لك هذا حدي. غريبة منك انت اللي أسميك ميزان الوفا واضرب مثل بيك. إش كثر تغلط وأقول ما هو غلطان، إش كثر تزعل بلا أسباب زعلان، إش كثر تجرح وأنا المجروح أداويك. غريبة غريبة يلي تعرف كل صفاتي ومزاجي وسري وهمومي ونكاتي. يا غالي إش كثر عندك غلاتي وحياتي شبيه من غيرك حياتي. غريبة غريبة مني أنا إش قد وفوياك، نسيت ذنوبك وما أقدر أنساك. أو إن ون الرحال من يمر ذكراك ويا سبحان ذبح الحال خلاك. غريبة غريبة ولا تفني ليش وشلون، يا سلطان السهارة من يسهرون ويا ربان الحيارة من يتيهون، ويا لعيونك لمع حبات زيتون يموت من مثلك وما يعرف يكون. غريبة تصير ودي وانت ودي، أنا وما يوم زغرت الأمل ليك ولا مرة بمثلك.

0: البارحة حلغرة داخلية
1: هب
0: هب ومن هب وغصان المشاعر جذبها أول كف خطاي عن سكة الحب والحين طحت وطيحتي من سببها جتني تصب الحسن في ناظري صب حتى تباشر كل عرق وشربها ساعة دنت يمي ولا أقول يا رب الطف علي إن كان قلبي قربها من شفتها قلت أب أبب أبب ما شفت والله مثلها أجمل ولبها مكهجة خلقها ما تحتاج مكأب وقوامها ما احتاج فزعة كعبها وشفاتها بداية الجمر لا شب وبيظن حر ما تفرقها عن ذهبها مدلعة من خال من أم من أب وأحيانا شك من بيض نيتها وزايد أدبها وإن كانها بتغيب ما يفيدني طب بتلاحق كل عرق كسبها تبت يدين العشق في خافقي تب اللي تركني تحت رحمته هدبها يفكني من فك يوسف من الجب من قبل أيام يتمر ما حسب
2: يا سلام صح الله لسانك بيض الله
3: عزيزي المستمع صوتنا صوتك وصوتك صوتنا
4: إنما العقارية نعمر للمستقبل
3: أعزاؤنا المستمعون ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد لا تذهبوا بعيداً
5: قالت سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني وتجلس مثلما كنا لتسمع بعض ألحاني ولا تعنيك أحزاني ويسقط كالمنى اسمي وسوف يتوه عنواني ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني فقلت هواك إيماني ومغفرتي وعصياني أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحضاني ربيع مات طائره على أنقاض بستاني رياح الحزن تعصرني وتسخر بين وجداني أحبك واحة

بدأت عليها كل أحزاني. أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني، أحبك نشوة تسري وتشعل نار بركاني، أحبك أنت يا أملا كضوء الصبح يلقاني. أمات الحب عشاقا وحبك أنت أحياني، ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني، ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني. إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني، إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني.

0: المحل الأردني كانت في فترة من الفترات شغلت الرأي العام وعملت حالة من التساؤلات الكثيرة في القضية.
1: صحيح.
0: الموضوع بيبتدي معانا من فين؟
1: البداية كانت يوم 7 يناير 2019 في عز بقى الشتاء، ويوم 7 يناير عيد إخواتنا الأقباط، الدنيا كلها بقى مصر في حالة عيد وحركة والجو، بنتكلم كانت الساعة 2-3 بالليل، وأحد الأشخاص ماشي على طريق وصلت دهشور في أكتوبر، وهو ماشي بالعربية، ده راجل في الأربعينات من العمر، واحد مواطن عادي ماشي بعربيته، العربية عطلت منه، وقف على جانب الطريق، الدنيا هدوء خالص، أوائل طبعا في عز الشتاء
0: والطريق صحراوي،
1: والطريق صحراوي، عارف انت بتبقى حركة قليلة، وقبل بقى الفجرية التوقيت ده بتبقى الحركة قليلة شوية. فوقف العربية كده على جنب، ابتدى يشوف ايه المشكلة اللي في العربية، بيمسك الموبايل، الدنيا مليلة، وقف على جنب كده وماسك الموبايل بيفحص العربية، فجأة لقى كوم على جنب كده، حاجة متكومة على جنب، بيضرب بالكشاف لقى بطاطين ملفوفة وخارج منها رجلين لبني آدم. طبعا ضرب الكشاف كده شعر، وعارف انت شعر من الخضة، ترعب، وقف كده بسرعة، طلب النجدة، اتصل بالشرطة، قال لهم في واقعة في كذا كذا كذا على الطريق، أنا عربيتي عطلت وفي جثمان على الطريق. فضل واقف جنب العربية، طبعا مشهد مرعب. جه اسم شرطة 6 أكتوبر، شرطة النجدة، بسرعة للمكان. فوجئوا بقى بإيه؟ بعدد من البطاطين ملفوف، يفتحوا البطاطين، طبعا الجثمان باين، رجليه باينة، فتحوا البطاطين لقوا إيه بقى؟ لقوا جثمان شخص بيرتدي بيجامة اللي هي بتاعت البيت. والمشهد بقى مؤسف للغاية، تتكلم على جمجمة متهشمة بالكامل، الملامح مش واضحة، في تهشيم وأثار دماء على الرأس بالكامل. وطبعا بقى بنشوف المتعلقات بتاعته، طبعا هو لابس بيجامة بيت، ما فيش حتى اللي هي جيوب ولا أي حاجة،
0: عايزين يعرفوا مين.
1: فيقلبوا كده أي متعلقات، ما فيش أي متعلقات بهذه الجثة،
0: جثة مجهولة الهوية،
1: مجهولة الهوية كمان، حتى الشكل بتاعها، الفيس نفسه متدمر، تكلم ما فيش أوراق، ما فيش موبايل، ما فيش أي حاجة خالص بتدل على الجثة دي، مين الشخص ده. هنا بقى توقفت أجهزة الأمن عند
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: واحدة خدت راس عاشقها وراحت بيها تحت بيت طليقها عشان تثبت له إنها غسلت شرفه خلاص وإنه يرجع لها.
2: لا تحكي لنا على الجريمة. شخصية ممكن يكون البعض مستغرب إزاي يجي لها القلب والجرأة إنها تحضر تحقيقات وكواليس جرائم صعبة بشعة، لكن الهدف والرسالة والعمل العظة والعبرة والتوعية، هي دي رسالة الصحافة وهي دي رسالة أي شخص ناجح. خلود طارق، أهلا بيكي، شرفتيني ونورتيني.
1: أنا سعيدة جدا أن أنا مع حضرتك النهاردة، أنت أخ عزيز عليا جدا وأنا مبسوطة جدا أن أنا معاك.
2: علاقة قذرة زبالة لحد ما وصلت لجريمة كارثية،
1: قضية بشعة تفاصيلها صعبة جدا، وحتى الناس اللي قروها ما كانوش مستوعبين ان في حاجة فعلا كده، ما كانوش مستوعبين ان تفاصيل القصة دي موجودة فعلا وسطنا والشخصية دي عايشة وسطنا عادي كده.
2: بدأت منين؟
1: بدأت من صباح. صباح حبت عادل واتجوزوا بعض عن حب وخلفوا 3 أولاد. صباح كانت سيدة أعمال وكانت سمسارة وعندها شغلها الخاص بيها والبزنس الخاص بيها، وكذلك عادل برضو كان عنده شغله الخاص بيه. عادل كان مش معتمد على فلوس مراته خالص، هو كل اللي شايفه ان انا الراجل وانا المسؤول عن البيت وانا أمن مستقبل مراتي وولادي وهي تشتغل بقى براحتها. كان بيغيب عن البيت كتير، وبسبب ده هي حست ان يعني ان هو مقصر في علاقتهم الزوجيه، ما بيقولهاش كلام حب، ما فيش علاقه بتحصل ما بينهم، اتضايقت زي اي ست وراحت تفضفض مع صاحبتها. صاحبتها واللي في نفس الوقت جارتها في المنطقه، في منطقه المطريه، راحت قعدت معاها وقعدت تقول لها يا سمر انا في بيني وبين جوزي مشاكل، مقصر معايا في الكلام الحلو ومقصر معايا في علاقتنا الزوجيه، وكل اللي يهمه الفلوس وبس، وانا خلاص تعبت، انا مش عايزه حاجه من الفلوس، انا عايزه هو. صاحبتها نصحتها وقالت لها ان هو طبيعي جدا ان هو يكون بيعمل كده، انت المفروض تفرحي ان هو مش بياخد من فلوسك وان هو بيصرف على البيت و الكلام ده لحد هنا مظبوط. قالت لها معلش على موضوع الكلام الحلو وكده، هو ان شاء الله الدنيا تظبط معاه ويكون مستقبلكم وبعد كده هتلاقي
2: نوع نقول الكلام الحلو
1: بالظبط، ويبقى يقعد يقول الكلام الحلو. طبعا قالت لها خلاص ماشي وانا هعمل بنصيحتك ومش مهم الكلام الحلو يا ست. تقوم سمر تحكي لجوزها فاروق، تحكي له اسرار صاحبتها. طبعا ده يعني غلط جدا وما نصحش اي حد بيه. راحت حكت اسرار صاحبتها لجوزها وقالت له أنا صاحبتي يعني كل اللي ناقصها
2: بتعاني من الحرمان الزوج
1: ونفسها تسمع كلمتين حلوين، وشوف عندها كل الفلوس دي وعندها أولاد وعندها حياة وفي نفس الوقت بتدور على إيه. أنا نفسي في يوم الأيام أبقى زيها كده وعندي فلوس وبيت وزوج بيحبني زي ما جوزها بيحبها. طبعا جوز سمر سمع الكلام ده فقرر إن هو يبقى السدر الحنين. راح لصاحبتها تاني يوم وقال لها انه بيدور على شغل وعشان خاطري يعني شوفي لي اي شغلانه معاكي، انا برضو جوز صاحبتك يعني فاكيد هتلاقي لي شغلانه.
2: بس خطط هو من جوه دماغه.
1: طبعا هي طبعا ما تعرفش التخطيط اللي في دماغه اصلا، بس هو راح لها وطلب منها شغل، سلمته شقه وقالت له الشقه دي انا هستلمها منك في الوقت المعين والشقه دي عايزاها تكون متشطبه عشان هبيعها وهنقسم المكسب. قال لها ماشي وخد الشقه. كانت كل يوم والتاني بتروح الشقه دي بتلاقيه قاعد هناك مع العمال بتتمم على الشقه وان الدنيا ماشيه تمام. كان بيستغل وجودها وهي موجوده، يعني كان يقعد يعكسها يقول لها كلام حلو على لبسها، شكلك حلو النهارده، يبين غيرته عليها قدام العمال عشان
2: بيلعب على الوتر الحساس،
1: عشان تحس كده بحبه ليها. هي لاحظت الكلام ده وكانت بتصده، بس مع الوقت طبعا والزن على الودين عمر من السحر زي ما بيقول. قالت له انا كمان بحبك. وحصلت بينهم علاقه غير شرعيه في الشقه دي. استمرت العلاقه دي لمده كام شهر حلوين لحد ما هي حست ان في حاجه غريبه، كل ما فاروق يقابلها في الشقه يعمل فيها زعلان ويقول لها انا عايز فلوس، اديني فلوس، المرتب ما بيكفيش، انا مقصر في بيتي، انا مقصر بقى. كانت بتديله فلوس لحد ما قررت ان هي توقف كل ده وانها تختبره اختبار صغير. قالت له انا هبني برج وهأجر فيه شقه. هنا طبعا عينه لمعت طمع، قال لها طب ما تطلقي من جوزك ونتجوز احنا. قالت له لا انا مش هقدر ان انا اطلق من جوزي لانه بيحبني ولان بيننا اولاد وما فيش اي مبرر ان انا نطلق.
2: اما الحب الحرام عادي.
1: حصل بينهم مشاكل. هنا بقى ظهر وشه التاني، قال لها يعني انت خلاص مش عايزه تعملي اللي انا بقولك عليه وان انت تطلقي من جوزك وتتجوزيني؟ قالت له ايوه. قال لها طب انا هنشر فيديوهات اللي انا مصورها لك واحنا الاثنين مع بعض وانت ما تعرفيش، هنشرها في كل حته وهفضح. قالت له اعمل اللي انت عايزه. انا لو اديتك فلوس عارفه انك هتطمع وهتفضل تطمع وهتفضل تبتزني، فاعمل اللي انت عايزه. وفعلا نفذ تهديده ليها. نزلت الصبح تروح شغلها، اتفاجئت ان اهل المنطقه كلهم بيبصوا لها والشباب بيضحكوا عليها، فجت تبص في اي تليفون جنبها لقيت ان هو نفذ تهديده ونشر فيديوهاته. في نفس الوقت اتصلت بجوزها لقيته بيقول لها انت طالق وانت دوستي على شرفي ومالكيش عيال، مفيش عيال ما بيننا.
2: شخص محترم
1: يعني، هو شخص محترم لانه اقل واجب انه يعمل معاها كده. طبعا كلمت عشيقها وقالت له انت ازاي تعمل معايا كده، لا انت ما خليتيش حلول تانية قدام. خلاص قالت له تمام وقفلت وقررت هنا ان هي اللي تنتقم منه. راحت لاخواتها الرجاله اللي ظهروا دلوقتي وقالت لهم انا عايزاكم تساعدوني ان انا احل المشكله دي. طبعا كلهم رفضوا، قالوا لها دي مشكلتك وانت تحليها مع نفسك، واحنا ولا انت اختنا ولا نعرفك. بس ظهر واحد من اخواتها وقال لها انا هساعدك. فعلا راح ساعدها وخططوا هما الاثنين ان الخطه هتكون كالاتي، ان هي هتتصل بعشيقها وهتستدرجه لحد البيت، وبعد ما تستدرجه هتقول له ان هي اتنزلت عن كل حاجه لطليقها ولولادها. ولما عملت كده مع فاروق وجي قالت له انا اتنزلت عن كل حاجه لطليقي ولولادي، هتتجوزني؟ طبعا
2: لا،
1: اعتدى عليها بالضرب، ضرب مبرح. اتفاجئ ان اخوها خارج من الاوضه وبيكتفه بالحبال، والاتنين اعتدوا عليه وقتلوه وقطعوه الاجزاء وحطوه جوه شوال، ومفروض رايحين بالشوال ده عشان يتخلصوا منه في اي ترعه في اي مكان. لكن هي قالت لاخوها يوقف العربيه وراحت تحت بيت طليقها وقعدت تنادي عليه يا عادل يا عادل، لحد ما خرج طلعت راس فاروق في ايديها وقالت له انا غسلت شرفك يا عادل عشان خاطري يرجع. طبعا اهل المنطقه كلهم كانوا في صدمه، ايه ده؟ ايه
2: مسكراس وبتكلم جوزها وبتقول له انا غسلت شرفك وراسها ايه موجوده معايا.
1: برضو مشهد مرعب يعني، واحده ماسكه راس بني ادم في ايديها وبتقول لجوزها او طليقها ارجع لي وانا خلاص يعني يسامحك عليه اصلا. هو دخل وراح متصل بالشرطه، جت خدتها، تم القبض عليها هي واخوها، اتحكم عليهم بالاعدام.
2: شخص محترم صين اسرته، بيسعى ويجتهد عشان يكتسب المال ويبعد عن مال زوجته، لكن للاسف ممكن يكون ناسى وتناسى والغربه خدته شويه، لكن زوجه طامحه للرغبه وللزوج قالت لصاحبتها، صاحبتها حكت لجوزها، وللاسف خطط ان هو ازاي يديها من الحرمان عشان ياخد المال منها. علاقه قذره زباله، حبوا صححوا المسار ان يطلع من جوزها، رفضت لحد ما وصلت لجريمه كارثيه. عشان كده دايما بنتكلم وبنقول ان الزوج من حقك تشتغل، لكن اسرتك زوجتك اولادك ليهم عليهم حق، في حق لازم ياخدوه منك، لان دي الشريعه وده الدين وده الاسلام ودي كل الشرايع. وفي نفس الوقت هو ماذا بعد الكواليس والحواديت والقيل والقال عشان نقدر يفكر زوج مع زوجته بتحكي، نوصل لبشاعه قذاره، امر مصيره محتوم، خدوا عقابهم في الدنيا، شخص قتل هي اعدام، ولكن سيبقى الحساب يوم الحساب يوم الآخرة.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
4: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: عشقتك ذات يوم في ضياعي
2: وفي عينيك ألقيت الأماني وقلت الآن أصفح عن زماني. قضيت العمر أبحث عنك حلما رأيتك من سنيني في كياني. تركت القلب عندك دون خوف وأخشى أن يموت إذا أتاني. فإن سألوك يوما عن فؤادي وكيف يعيش مذهول الأماني فقولي إن حبك كان لحنا كحلم لاح في ليل الزمان. عشقتك ذات يوم في ضياعي وفي عينيك أصفح عن زماني. أصفح.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: الله تعالى يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، إنا عبيد لله، يتصرف فينا كيف يشاء. إنا لله، إنا عباد لله، لا نقول إلا ما يرضي الله جل جلاله. وإنا إليه راجعون، غدا سنرجع إلى الله، والله تعالى يكرمنا ويعطينا خير الجزاء. الإخوة والأخوات، المؤمن الذي يبتلى في هذه الدنيا يتفكر في هذا البلاء، لا يكون حاله كالكافر الغافل عن الله، بل يعرف أن الذي ابتلاه بهذا البلاء هو الله جل وعلا، لأن الله يقدر كل شيء، والله تعالى هو أرحم الراحمين. الله تعالى أرحم بنا من أمهاتنا، أرحم بنا من أنفسنا بأنفسنا. الله تعالى هو الرحمن الرحيم.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: الكريم الله تعالى هو الحكيم، لا يفعل شيئا إلا بحكمة. الله تعالى هو العليم بأحوالنا فيطمئن قلب المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله تعالى يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذا تفكرت في المصيبة التي تصيبك أنها من عند الله، الله هو الذي قدرها عليك، فتقول: الحمد لله، الله تعالى هو الحكيم، هو العليم بحالي، هو الرحمن الرحيم. ما أصابني بهذه المصيبة ليشقيني، ما أصابني إلا ليرفعني عنده درجات، فيهدي قلبه فيطمئن قلبك وتسعد في حياتك. ولهذا المؤمن دائما يتفكر في حكمة الله تعالى في قضائه وقدره. وكما تعرفون يمكن سمعتم قصة موسى والخضر، قصص الأنبياء. أنا أنصح إخواني وأخواتي أن يحاولوا أن يفهموا قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا أعظم ما يثبت المؤمن في حياته. فموسى عليه الصلاة والسلام لما كان مع الخضر عليه الصلاة والسلام ركب سفينة، وإذا بالخضر يأتي ويقلع خشبة من خشب السفينة، فأنكر عليه موسى عليه الصلاة والسلام لأن هذا يؤدي إلى إغراق السفينة. تأمل كيف كان إفساد السفينة رحمة بأهل السفينة. قال له بعد ذلك: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، يعني أن أخرقها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إذا رأى هذا الملك السفينة صحيحة سيستولي عليها، لكن خرقها حتى تنجو السفينة من الملك الظالم. تأمل هذا الشر في الحقيقة كان خيرا لأصحاب السفينة. وكذلك قتل الخضر غلاما صغيرا، لماذا؟ لأن الله أطلعه أن هذا الغلام إذا كبر سيكون كافرا شقيا يشقي والديه، فقتله رحمة بوالديه، وعوض الله تعالى والديه غلاما صالحا. وكذلك بعد ذلك مر على جدار، وكان أهل القرية فيهم لؤم وبخل. طلب موسى عليه السلام والخضر عليه الصلاة والسلام أن يضيفاهم في هذه القرية، فامتنعوا. وإذا بالخضر يمر على جدار قديم يريد أن يسقط، فبنى هذا الجدار. قال له موسى: كيف تصلح جدار هؤلاء وهم ما أكرمونا ولا أعطونا؟ وإذا به يذكر له أن الله أطلعه على أن هذا الجدار لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحت الجدار كنز مال، فإذا سقط الجدار انكشف الكنز وسرقه وأخذه أهل القرية اللئام. أما إذا بنى الجدار فيحفظ الكنز، ولما يكبر هذان الغلامان يأخذ كنزهما. فهذا من رحمة الله تعالى. تأملوا هذه الأمور في الظاهر أنها شر، ولكنها في الحقيقة كانت خيرا. نعم، فالمؤمن دائما يتفكر في حكمة الله تعالى. فكل بلاء الإخوة، كل مصيبة، إنسان فقد بصره، فقد سمعه، فهذا من رحمة الله تعالى. هذا من رحمة الله تعالى يعني الإنسان. الله تعالى يبتلي الإنسان ليكفر سيئاته، ليرفع درجاته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا هم، حتى الشوك يشاكها، إلا كفر به من سيئاته. وأيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يكتب المنزلة للمؤمن ولا يدركها بعمله، فيبتليه الله تعالى ثم يصبره على البلاء حتى يدرك هذه المنزلة. فإذا البلاء رحمة من الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا. فالمؤمن يستشعر محبة الله تعالى في هذا البلاء. الله تعالى يحبك، يريد أن يرفعك، فإذا صبرك صبرت وتقربت إلى الله تعالى وحمدت الله تعالى فأنت على خير عظيم. والله تعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما تدري الواحد منكم الإخوة، ما يدري كيف ستكون منزلته عند الله تعالى في الجنة بإذن الله، وهو يقبل على الله تعالى. ابتلاه الله تعالى بهذا البلاء الشديد. نعم، الأمر شديد، كأنك تعيش وتشعر أنك معزول عن الناس، معزول عن هذا العالم، لكن سبحان الله، الله تعالى يسر لك هذه الإشارة التي يمكن أن تفهم بها. فالمؤمن الذي يصبر ويتعلم، يجاهد نفسه ويتقرب إلى الله ويحمد الله ويكون

السلام عليكم ورحمة الله، موجز الأنباء من إذاعة عدن الغد، حياكم الله. والبداية من الشأن المحلي، كشف محور تعز العسكري عن اشتداد المعارك بين القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي الإرهابية في 3 جبهات غربي مدينة تعز وجنوبي المحافظة، بالتزامن مع تنفيذ 9 غارات جوية استهدفت عناصر الميليشيا وعتادها. إلى ذلك، أعلنت القوات المسلحة اليمنية مساء الاثنين تحقيق تقدم ميداني جديد في محافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن. وفي الجبهة الجنوبية، أعلنت قوات محوري سباء وبيحان السيطرة على موقعي المقيلات وجبل زجار شمالي مديرية حريب عقب مواجهات عنيفة مع مسلحي الجماعة، قالت إنها أسفرت عن انسحابهم من الموقعين وتكبيدهم خسائر بشرية ومادية. ذلك، استهدف طيران التحالف العربي اليوم مديريتي غمر ومران في محافظة صعدة، وأوضح مصدر محلي أن طيران التحالف العربي استهدف شبكة الاتصالات في مديرية غمر. عربيا ودوليا، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء الاثنين اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه العاصمة السعودية الرياض، كما أعلن عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين تم إطلاقهما باتجاه مدينة خميس مشيط. أسفرت العاصفة المدارية راشيل عن مقتل 4 أشخاص أثناء مرورها في شمال غرب المكسيك، وفق ما أعلن مكتب المدعي العام في ولاية باها كاليفورنيا الاثنين، بعدما كان الإعصار سيمون تسبب بمقتل شخص. اقتصاد، تراجع الدولار في التعاملات الأسيوية اليوم الثلاثاء مع انخفاض أسعار النفط واستقرار عوائد السندات الأمريكية في وقت تراجعت فيه الأسهم العالمية. ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء مع تراجع أسعار النفط، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. الرياضة، أصدر رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم الشيخ أحمد صالح العيسي اليوم القرار الإداري رقم 27 لعام 2026 بشأن استكمال قوام فرع الاتحاد بساحل حضرموت. يتطلع الهلال إلى رد اعتباره أمام السد القطري عندما يحل ضيفا عليه الثلاثاء على استاد جاسم بن حمد في العاصمة الدوحة ضمن الجولة الثانية من منافسات منطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة. الموجز قدم لكم من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. بأمان الله.

راضيا بقضاء الله فهذا لا شك أن له عند الله تعالى درجة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ولهذا على من ابتلي بهذا البلاء الشديد، ابتلي بفقد سمعه، عليه أن لا يستسلم، عليه أن يحمد الله تعالى دائما. والله الصمم الحقيقي هو أن الإنسان يعرف الحق ويسمع الحق ثم لا يتبعه، هذا هو الصمم الحقيقي. ولذلك الله تعالى سمى الكفار في القرآن، سماهم صما وبكما وعميا. لماذا؟ مع أنهم يسمعون ويبصرون، يفهمون الكلام، يسمعون الأصوات، لكن الله تعالى يقول صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لماذا؟ لأنهم لا يتبعون الحق، لا يستجيبون لله، لا يطيعون الله، لا يصلون لله، لا يحمدون الله. فهذا هو الصمم الحقيقي. أما الأصم الذي يعرف الله تعالى ويصلي لله ويذكر الله ويحمد الله، فهذا في الحقيقة كأنه سميع. نعم كأنه سميع، بل ربما بل هو أفضل من كثير ممن يسمعون. ما الفائدة؟ الإنسان يسمع لكنه لا يعمل ولا يستجيب لله، ما الفائدة من هذا السماع؟ لكنك أنت الآن مع هذا البلاء، ابتلاك الله تعالى بهذا البلاء، ومع ذلك تجاهد نفسك على فهم العلم، تتعلم ما يقربك إلى الله، تتعلم القرآن، فهذا شيء جميل جدا. أذكر مرة رأيت في فيديو مسجدا فيه حلقات تحفيظ القرآن للصم الذين لا يسمعون. سبحان الله تعجبت من هذا، قل كيف؟ لكن سبحان الله انظروا إلى الإرادة والهمة والعزيمة، يفهمون إشارة الإشارة يعني معاني السور، معاني القرآن تترجم لهم فيفهمونها، فيقوم في قلوبهم شيء من محبة الله والفهم عن الله تعالى. ولذلك من هؤلاء الصم الذين يعني الله تعالى وفقهم لما علم من صدقهم وإقبالهم عليه جل وعلا، أحد هؤلاء الصم في التاريخ الكميت بن زيد الأسدي، ولد سنة 60 للهجرة، حفظ القرآن الكريم وبرع في الشعر، كان معروفا بالشعر وهو أصم، ربما كان يسمع أو سمعه خفيف جدا، ثم بعد ذلك أصيب بالصمم، لكنه تأملوا كيف حفظ القرآن الكريم. وكذلك الإمام المشهور محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، نعم يعني في بداية صغر حفظ القرآن والأحاديث النبوية الشريفة، ثم بعد ذلك أصيب يعني ثقل شديد في سمعه، لكن هذا لم يجعله ييأس من الحياة ويعتزل الناس، بل كان عالما يروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الناس الدين، بل اشتهر بتفسير الأحلام، وهذا يدل على فطنته وذكائه رحمه الله تعالى. بل كان من شدة ذكره لله وخوف من الله، كان إذا رآه أهل السوق يذكرون الله بمجرد رؤيته لما عليه من النور والوقار، ومن شدة وكثرة ذكره لله جل وعلا. وكذلك من الأمور العجيبة في هذا الباب ما ذكر في ترجمة قالون. قالون هذا من قراء القرآن الكريم، من معلمي القرآن الكريم، من الذين درسوا على نافع، وهذا نافع أيضا من شيوخ القرآن المعروفون في إسناد القرآن الكريم في الأسانيد، هذه رواية قالون عن نافع. قالون رحمه الله تعالى كان شديد الصمم، حتى لو نفخ في البوق ما يسمع، ولكنه إذا قرئ عليه القرآن يسمع القرآن. سبحان الله، هكذا أعطاه الله تعالى هذه

ينظر إلى حركات شفاههم فيصوبهم بهذا. تأمل يعني في يعني موهبته. وهكذا كل إنسان أعطاه الله تعالى. الله تعالى فيه حلقات تحفيظ القرآن للصم الذين لا يسمعون. سبحان الله تعجبت من هذا، قل كيف، لكن سبحان الله انظروا إلى الإرادة والهمة والعزيمة. يفهمون إشارة الإشارة يعني معاني السور، معاني القرآن تترجم لهم فيفهمونها، فيقوم في قلوبهم شيء من محبة الله والفهم عن الله تعالى. ولذلك من هؤلاء الصم الذين يعني الله تعالى وفقهم لما علم من صدقهم وإقبالهم عليه جل وعلا، أحد هؤلاء الصم في التاريخ الكميت بن زيد الأسدي، ولد سنة 60 للهجرة، حفظ القرآن الكريم وبرع في الشعر، كان معروفا بالشعر وهو أصم، ربما كان يسمع أو سمعه خفيف جدا، ثم بعد ذلك أصيب بالصمم، لكنه تأملوا كيف حفظ القرآن الكريم. وكذلك الإمام المشهور محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، نعم يعني في بداية صغر حفظ القرآن والأحاديث النبوية الشريفة، ثم بعد ذلك أصيب يعني ثقل شديد في سمعه، لكن هذا لم يجعله ييأس من الحياة ويعتزل الناس، بل كان عالما يروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الناس الدين، بل اشتهر بتفسير الأحلام، وهذا يدل على فطنته وذكائه رحمه الله تعالى. بل كان من شدة ذكره لله وخوف من الله، كان إذا رآه أهل السوق يذكرون الله بمجرد رؤيته لما عليه من النور والوقار، ومن شدة وكثرة ذكره لله جل وعلا. وكذلك من الأمور العجيبة في هذا الباب ما ذكر في ترجمة قالون. قالون هذا من قراء القرآن الكريم، من معلمي القرآن الكريم، من الذين درسوا على نافع، وهذا نافع أيضا من شيوخ القرآن المعروفون في إسناد القرآن الكريم في الأسانيد، هذه رواية قالون عن نافع. قالون رحمه الله تعالى كان شديد الصمم، حتى لو نفخ في البوق ما يسمع، ولكنه إذا قرئ عليه القرآن يسمع القرآن. سبحان الله، هكذا أعطاه الله تعالى هذه الكرامة، كان إذا قرئ عليه القرآن يسمع القرآن. فكان من حفاظ القرآن ودرس الناس القرآن. طيب كيف يدرس القرآن وطلبة القرآن يقرؤون عليه القرآن وهو لا يسمع جيدا أو لا يكاد يسمع؟ قالوا كان ينظر إلى حركات شفاههم فيصوبهم بهذا. تأمل يعني في يعني موهبته. وهكذا كل إنسان أعطاه الله تعالى ما أعطاه من المواهب والقدرات. مهما أخذ الله تعالى منك فالله تعالى يعطيك موهبة. والله يا إخوان، أيها الإخوة الأخوات، والله لو أن الإنسان في هذه الدنيا، نعم ربما يعني لا يدرك بعض الأمور أو تصعب عليه كثير من الأمور، لكنه ما دام أنه عرف الله ويحمد الله ويتقرب إلى الله، تعلم الصلاة، تعلم العبادات، فهذا أعظم شيء في هذه الدنيا. لا يوجد شيء أعظم ولا عمل أعظم من الغاية التي خلقنا لأجلها. الله لماذا خلقنا؟ من يجيب منهم؟ نعم.

0: شأن العباد.
1: نعم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما دام أن الله تعالى خلقنا لعبادة، هذه الغاية العظمى التي خلقنا لأجلها. فأحسن الناس عند الله وأكرم الناس عند الله من حقق هذه الغاية. والله تعالى هو الملك العظيم الحكيم، يبتلي عباده بما يشاء. فمن تمام العبودية أن تستسلم لقدر الله وأن ترضى بقدر الله. هذا الرضا من تمام العبودية. لماذا كثير من الناس يتسخطون، لا يرضون بقضاء الله وقدره؟ لأنهم ما عرفوا الله. لو عرفنا الله، عرفنا أن الله تعالى يريد بنا الخير، خلقنا حتى يكون بيننا وبينه صلة ومحبة ومناجاة. نحن في صلاتنا نناجي ربنا جل وعلا، نتقرب إلى ربنا جل وعلا، فهذا يجعلنا نطمئن في حياتنا. وما أجمل أن تحرصوا أيها الإخوة الأخوات على الاهتمام بالعبادة ومعرفة حقيقة العبادة، يعني في الصلاة. الآن هذه الحركة في الصلاة لما نقول الله أكبر، هذه ما معناها؟ ما معنى هذه الحركة؟ لماذا نفعل هكذا؟ نعم من يجيب؟

0: أي تكبير لله تعالى يعني.
1: أحسنتم ما شاء الله، تكبير لله تعالى. وكذلك أيضا من المعاني الجميلة، تأملوا الشرطة إذا قبضوا، الشرطة إذا قبضوا على اللص ماذا يفعل اللص؟ نعم، ماذا يفعل اللص؟ نريد جوابا منهم، ماذا يفعل بيديه؟ نعم تمام، أحسنت. الشرطة إذا قبضوا على اللص هكذا يفعل، يرفع يديه. لماذا؟ يستسلم، يستسلم. فكذلك المسلم المصلي لما يدخل على الله تعالى يرفع يديه كأنه يستسلم لله جل وعلا، هذه إشارة، يستسلم لله. شوفوا ترى الصلاة، أخبرهم أن الصلاة فيها لغة بالإشارة بينك وبين الله جل وعلا، فاعرف حقيقة هذه الإشارة. طيب، ثم تقول الله أكبر، تستسلم لله، تضع اليمنى على اليسرى. أيضا هذا من كمال التذلل لله. انظر لما تقف أمام الملك وأنت في غاية الذل وتنظر إلى موضع سجودك، ما ترفع يدك هكذا وتقف هكذا وترفع، لا، بل تتواضع لله جل وعلا. هذه لغة بالإشارة جميلة في الصلاة. ثم تقرأ سورة الفاتحة. أنا ما أدري هم كيف يقرؤون الفاتحة في الصلاة أو ماذا يفعلون.
0: لا، حافظينها،
1: حافظينها،
0: وممكن أترجم لك إياها مترجمة يعني. نعم. أنا حافظها باللغة الإشارة.
1: نعم،
0: بل إذا بتحب أترجمها.
1: نعم، باللغة الإشارة. تمام، إذا أنا تكلمت. فيقول الحمد لله رب العالمين، فإذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين، الله تعالى يجيبك فورا، كما ثبت في الحديث القدسي يقول إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. إذن الله تعالى يسمعك، وإذا كنت ما تتكلم الله تعالى يجيبك بما في قلبك، الله تعالى كريم ورحيم. ثم إذا قلت الرحمن الرحيم يقول الله تعالى أثنى علي عبدي، يعني أنت تمدح الله وتثني على الله. إذا قلت مالك يوم الدين تسكت وتنتظر جواب من الله تعالى، هكذا بعد كل آية تسكت وتنتظر الجواب من الله. مجدني عبدي، مجدني عبدي، يعني عظمني عبدي. ثم تقول إياك نعبد وإياك نستعين، وهكذا يجيبك الله تعالى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقول الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. انظر لما تركع لله تعالى، هذا الركوع في حد ذاته إشارة ببدنك كله بجسمك كله للخضوع لله تعالى. تحني ظهرك وأنت قائم تعظيما لله، تقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، نعم أو أكثر إن أردت. وكذلك في السجود تنظر، انظر كيف تضع أشرف أعضائك على الأرض، وجهك أشرف أعضائك تضعه على الأرض تذللا لله، وتتذكر علو الله، فالله تعالى فوق سماواته على عرشه استوى جل جلاله، تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، تشعر أنك قريب من الله، أنك تناجي الله تعالى والله قريب منك. هذه هي الحياة الحقيقية. والله الإخوة هذه هي السعادة الحقيقية. المسلم إذا عاش مع الله في الدنيا، عاش يصلي لله، يذكر الله، يحمد الله، يعيش مطمئن القلب. كم من الناس الأحياء الذين يسمعون ويبصرون ويتكلمون لكنهم بعيدون عن الله، يعيشون حياة شقية في البعد عن الله تعالى. فإذا احمدوا الله تعالى على أعظم نعمة أنعم الله بها علينا جميعا، هذه النعمة نعمة الإسلام، أن جعلنا الله تعالى مسلمين، جعلنا الله تعالى عرفنا عليه نعرفه ونحمده ونصلي له، هذه أعظم نعمة في الحياة كلها. وهكذا من يصاب بمثل هذا الابتلاء الصمم لا يستسلم، بل ربما تكون داعية إلى الله تعالى. كم من الصم الآن في العالم بالملايين، ربما بعضهم يعيش ما حصل هذا الاهتمام. الحمد لله نحن في بلادنا نشكر ولاة أمورنا والمسؤولين والقائمين على هذه الجمعيات التي تهتم بالصم، وجزا الله خيرا يعني رئيس الجمعية يعني على هذا الاهتمام يعني بهذه الفئة. يعني في الحقيقة هذه الفئة في المجتمع من أعظم الفئات عند الله تعالى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون بضعفائكم، إنما تنصرون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. أنتم لما تدعون الله تعالى دعاؤكم له وقع بإذن الله عند الله تعالى. كل ما كان الإنسان في ابتلاء شديد فالله تعالى يستجيب منه الدعاء. فإذن كم من الصم في العالم ربما يكون بالملايين، بعض هؤلاء ما حصلوا هذا الاهتمام، ربما ما يفهم الحياة التي يعيشها، وما وجد من يأخذ بيده ويعرفه على العالم الذي يعيشه، يعرفه على الله، يعرفه على الصلاة، كيف يتصل بالله، ما يفهم مسكين. فمن يكون لهؤلاء؟ أنتم تكونون بإذن الله دعاء إلى الله تعالى، تبينون لإخوانكم لمن ابتلي بمثل ما ابتليتم به وقد أكرمكم الله بفهم هذه الحقائق في الدين، تبينون لهم هذا الدين. أنا أذكر أني قرأت قصة لشاب عاش في أسرة ابتلوا بالصمم، الأب والأم ابتلوا بالصمم ولا يتكلمون، وكذلك إخوان ثلاثة أكبر منه كلهم ابتلوا بالصمم وأيضا لا يتكلمون، فهو الوحيد بينهم الذي يتكلم ويسمع أخوهم لكن لا يسمع من أمه وأبيه كلمة وما يفهمون منه شيئا، كأنه نعم يعيش في أسرته لكن كأنه لا يعيش. وحتى جاءت جدته وعاشت معهم فبدأ يتعلم بعض الكلمات وهو يعني يتكلم، لكن لأنه ما يخالط الناس وهو صغير فنشأ وهو صغير حتى ما يعرف الكلام، إلى أن تعلم من جدته بعض الكلمات، ويقول ذهب إلى المدرسة وبدأ يتعلم. ثم بعد ذلك بدأ يتعلم لغة الإشارة، وكان بمنزلة الأذن التي أوصلت الأصوات إلى أسرته، فلما تعلم هذه اللغة فكان بابا عظيما من أبواب الخير على أمه وأبيه وإخوته. فبدأ يعلمهم الدين، بدأ يعلمهم عن يعني يأخذهم إلى الأسواق إلى كذا، والناس يعني يتعرفون عليهم ويعرفهم على الناس ويتعاملون مع الناس. وأيضا اهتم بشرح الأحاديث. وقت اللمات الحلوة كان الله تعالى عرفنا عليه نعرفه ونحمده. بعض هؤلاء ما حصلوا هذا الاهتمام، ربما ما يفهم الحياة التي يعيشها، وما وجد من يأخذ بيده ويعرفه على العالم الذي يعيشه، يعرفه على الله، يعرفه على الصلاة، كيف يتصل بالله، ما يفهم مسكين. فمن يكون لهؤلاء؟ أنتم تكونون بإذن الله دعاء إلى الله تعالى، تبينون لإخوانكم لمن ابتلي بمثل ما ابتليتم به وقد أكرمكم الله بفهم هذه الحقائق في الدين، تبينون لهم هذا الدين. أنا أذكر أني قرأت قصة لشاب عاش في أسرة ابتلوا بالصمم، الأب والأم ابتلوا بالصمم ولا يتكلمون، وكذلك إخوان ثلاثة أكبر منه كلهم ابتلوا بالصمم وأيضا لا يتكلمون، فهو الوحيد بينهم الذي يتكلم ويسمع أخوهم لكن لا يسمع من أمه وأبيه كلمة وما يفهمون منه شيئا، كأنه نعم يعيش في أسرته لكن كأنه لا يعيش. وحتى جاءت جدته وعاشت معهم فبدأ يتعلم بعض الكلمات وهو يعني يتكلم، لكن لأنه ما يخالط الناس وهو صغير فنشأ وهو صغير حتى ما يعرف الكلام، إلى أن تعلم من جدته بعض الكلمات ويقول ذهب إلى المدرسة وبدأ يتعلم، ثم بعد ذلك بدأ يتعلم لغة الإشارة، وكان بمنزلة الأذن التي أوصلت الأصوات إلى أسرته، فلما تعلم هذه اللغة فكان بابا عظيما من أبواب الخير على أمه وأبيه وإخوته، فبدأ يعلمهم الدين، بدأ يعلمهم عن يعني يأخذهم إلى الأسواق إلى كذا، والناس يعني يتعرفون عليهم ويعرفهم على الناس ويتعاملون مع الناس، وأيضا اهتم بشرح الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرح الآيات لأهله، فكان يترجم لهم الآيات، آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا شارك في كثير من يعني الأيام العالمية التي تكون للصم وفي هذه الندوات. ومن مخالطته للصم يقول اكتشفت للأسف أن بعض الصم لا يعرف يعني حقيقة هذا الدين، لا يعرف الصلاة، لا يعرف بعض الأحكام المتعلقة بالدين، نعم قد يعذر

0: طفشت من نفس الكلام، نفس الروتين ونفس الحكايات. خلاص خليها علينا.
1: الله لا حملني
2: ولا حملني
1: واحملوني قرابر.
0: حكاية نسمعها وناخذ منها شيء، أغنية نحبها ونعرف حكايتها.
3: أنا عم بحلم ليل النهار.
0: وأكلة على السفرة.
1: الرز مليان تنهوري والصانونة في بحوتة صيد تقول شوفوني.
0: وصفة يمكن تفيدك، ومثل قديم يمكن أنت تعرفه، ويمكن إحنا نكتشف حكايته سوا. نتكلم، نسمع، نضحك ونتشارك. خليها علينا. معي أنا دينا المدني، كل ثلاثاء في الساعة 12:30 ظهرا على راديو عدن الغد 899-959. خليها علينا والباقي عليكم.

مساء الخير يا أحلى ناس، مساء اللمة الحلوة ومساء كل قلب بيبحث دائما عن لحظة راحة وسط الزحمة ووسط التعب. فلذلك احنا بنقول يا رب يا رب تكونوا بخير ويكون مساءكم خفيف ولطيف وجميل. ومعانا أكيد نص ساعة في يومنا هذا في الحلقة الثانية من برنامج خليها علينا، وأكيد احنا في هذه الأوقات بنحب نقضيها معكم، نسمع فيها بعض الأشياء ونتذكر نتعلم أشياء بسيطة وكمان نضيف يومنا نكهة مختلفة. عشان كذا نقول لكم أهلا وسهلا فيكم بهذه الحلقة الثانية من برنامج خليها علينا، وطبعا معكم أنا دينا المدني من الإعداد والتقديم، ويشاركني الإخراج الزميل ناصر فائز. فلذلك كالعادة فقرتنا متنوعة، فيها الفن وفيها الطرب، وما ننساش نكهة المطبخ العدني ولمسة اهتمام بأنفسنا، وختامها مسك بإذن الله تعالى بيكون مع أمثالنا الشعبية. وبننساش دائما مشاركاتكم اللي بتكون فيها مفتوحة، وبنكون معكم عبر الاتصالات. وأيضا إنما أحلى ما في جلستنا معاكم اليوم هو إنه نقدر نفتح معكم اتصالات ونأخذ ونعطي في بعض الأمثال اللي ربما تكون مرت على حياتنا في كثير من الأوقات. طيب بما أننا قلنا فقرات، أكيد بفقرتنا الأولى اللي لابد من أنها تكون تبدأ تنحفظ في ذاكرتكم وهي غنوة، أكيد معانا فن وطرب. لذلك خلونا نبدأ اليوم بأول فقراتنا ومع صوت فنان له مكانة كبيرة في قلوبنا كلنا وذاكرتنا، وهو الفنان أبو بكر سالم. ويلا خلونا نسمع يا زارعين العنب في فقرتنا الأولى من غنوة.

كل حلقة منخليها علينا نأخذكم مع أغنية لها حكاية، وأغنية اليوم من الأغاني اللي يكفي إننا نبدأ بصوتها وتأخذنا معاها لزمن جميل جدا. اليوم مع أبو بكر سالم وأغنية يا زارعين العنب. صوت استثنائي، ما كان مجرد صوت جميل لكنه كان واحد من أهم الأصوات اللي حملت الأغنية اليمنية ووصلت بها إلى كل مكان. والأجمل أن وراء هذا الصوت كلمات من شاعر كبير مثل حسين المحضار، الذي كان يعرف كيف يحول الكلام البسيط إلى كلمات تعيش معنا. وحين تجتمع كلمات المحضار مع صوت أبو بكر سالم تطلع لنا أغنية فيها روح وذاكرة وإحساس.

سلام، بعض الأصوات فعلاً ما تحتاج تعريف، يكفي إنها تبدأ ونرجع معاها لذكريات وأيام لها طعم مختلف. وأكيد كثير منكم عنده ذكرى مرتبطة بأغاني أبو بكر سالم، ويمكن أغنية واحدة ترجع لكم موقف كامل.

يا سلام يا سلام، ايش رايكم ابو بكر سالم؟ له طريقه دائما بتكون عجيبه في انه دائما بياخذنا مع صوته الى اجواء وذكريات جميله، وخصوصا لما تكون الكلمات مثل ما ذكرنا سابقا من ابداع الشاعر حسين المحضار. لكن يا جماعه، بعد الطرب والذكريات الحلوه كمان، خلونا نغير الاجواء شويه ونروح لمكان ثاني له حكاياته وذكرياته يا ناصر، عندنا في المطبخ العدني. وإذا كان أساساً الفن له نكهة خاصة، فأكيد أكلنا العدني كمان له نكهة ما تشبه أي طعم آخر، وأكيد كل بيت له طريقة مختلفة ولمسة خاصة في تحضير هذه الأكلات اللي تربينا عليها من زمان. وعشان كذا اليوم على سفرتنا بنتكلم على المطفاية العدنية، ويلا نشوف إيش سر نكهتها وكيف ممكن نسويها.

والآن خلونا ندخل المطبخ العدني، لأنه إذا قلنا أكل عدني مستحيل نتكلم على سفرتنا ونسي المطفاية. لكن اليوم خليكم مركزين معي، مش أي مطفاية، لا، اليوم بنعملها بالطريقة العدنية الأصيلة وبشكل سريع وخفيف، لأن نعرف إنه وقتنا كمان محسوب. وإذا أنت في المطبخ وكمان موجود الدفتر والقلم حق الحلقة الأولى، خليه معك ولا تخافي، هذه المرة الوصفة قصيرة جدا، ويلا نشوف كيف بنسويها سوا. طبعا احنا بنعرف ان المطفاية كمان العدنية لها طعم خاص، واليوم بنسويها بطريقتنا البسيطة اللي بنعرفها. واهم شي عندنا يكون السمك ثمد، وهذا افضل نوع يعتبر للمطفاية، واكيد بنحتاج لبسباس اخضر وبسباس احمر وكاري وملح وبصل وطماطم وكبزرة او شبت. وانا صراحة بحكاية المطفاية دائما بفضل الشبت، وهي السوة اللي احنا بنقول عليها بتطلع معها احلى جدا. ما ننساش معجون الطماطم، واكيد الان بنبدأ بننظف السمك بعد ما نكون غسلناه وتبلناه. نبدأ نحط الملح والكاري واكيد البسباس الاحمر اللي بيخلي الطعم ياخذنا لمكان بعيد تماما. نبدأ بالسمك ونبدأ نخليه على الزيت ونقلبه على الجهتين بحيث يصبح معانا مقلي من الجهة الأولى والجهة الثانية. نبدأ الآن نقطع البصل ونحط البصل مع البسباس الأخضر، وكله طبعا على حسب الرغبة، في البعض اللي بيحبه يكون حار زيادة والبعض اللي بيحب يكون متوسط. ولما يبدأ البصل يذبل شوية هو البسباس الأخضر، نبدأ نحط الطماطم، وأكيد نعمل له قلبتين ونضيف البسباس الأحمر ومعجون الطماطم ونبدأ نخليه يتسبك. وأكيد الآن بنحط الشبت وبنقليه مع بعض. إذا بتحطوا شبت وهو السوة، والبعض اللي ما بيحطش السوة بيحط كبزرة، كله بيمشي مع بعضه. وأكيد السمك موجود بيكون بنفس المطفاية اللي إحنا بنطبخ، كله موجود. نبدأ نحط شوية ماء ونخليه يتسبك مع بعضه، وبعدين بالنهاية كده في رشة كبزرة بتكون على الوجه، وهنا خلاص أكيد مطفايتنا العدنية جاهزة. وأحب أضيف معلومة، أنا بعرف دائما أن المطفاية ما بتكونش حلوة غير بالمقلة، خلونا نقول المقلة القديمة اللي كانوا بيستخدموها أهالينا، واللي تجي كده من الأطراف شوية حارقة. وأكيد هذا طبق بسيط لكنه يحمل معاه ذكريات طويلة، لكن ريحته كمان وحدها تقول هذا أكل عدني. وبما أن المطبخ اليوم أخذ وقته، خلونا كمان نطلع ونرجع نهتم بحاجة تانية.

وبكذا نكون أخذنا لكم جولة صغيرة في المطبخ العدني، وأتمنى من قلب نكون ما جوعناكم بالزيادة. لنكتب بناصر أنا وناصر والطاقم الموجود معنا حاليا والزميلة كمان مواهب اللي متواجدة معنا اليوم، بيقولوا إنهم حاليا حابين يتغدوا مطفاية، لكن تعرفوا إيش؟ وسط اهتمامنا بالأكل والبيت والمسؤوليات الكبيرة أيضا، ما ننسيش نعطي نفسنا ولو دقائق بسيطة من الاهتمام. وعشان كده دايما خلونا نترك المطبخ ونروح لشيء يخصنا إحنا، وتحديدا لكل امرأة يومها يعني نقدر نقول كثير فيه مسؤوليات كبيرة، وننتبه يعني للأشياء اللي إحنا بنحبها أيضا. لذلك لمستنا اليوم بتكون بسيطة لكن مهمة، ممكن إحنا نهتم بأيدينا بطريقة حلوة اللي بتتعب طول اليوم، لأنه ببساطة الاهتمام بالنفس ما بيكونش صعب ولا لازم يكون مكلف، حاجة بسيطة قادرة إنها ترجع لنا الرونق اللي دائما بتحس فيه كل ست بيت. لذلك خلونا كمان نشوف لمستنا لليوم ونأخذ لنا هذه الدقائق البسيطة ونرجع معكم.

وبعد ما دخلنا المطبخ وطبخنا المطفاية العدنية، خلونا نوقف شوية عند حاجة يمكن كثير من النساء تنساها بعد يوم طويل، لأن المرأة طول اليوم ويدها مشغولة إما بالطبخ أو التنظيف، ترتيب وتغسيل، وفي آخر اليوم ممكن تنسي حتى ترطب يداتها. وعشان كذا لمستنا اليوم مش للبيت، لمستنا لك أنت. وبعد يوم طويل ممكن نغسل أيدينا مرات كثيرة، بنستخدم المنظفات وبنشتغل ونرتب وبكل بساطة ننام وننسى يدنا، لكن اليد احنا بنعرف انه مثل اي جزء فينا بيحتاج لاهتمام. بعد غسل اليدين حاول انك تجففيها، وحاولي كمان ما تتركيهاش فترة طويلة وهي جافة. خلي كريم اليدين قريب منك، خصوصا اذا كانت بشرتك تجف بسرعة. ويعني ما بتكلم عن المرطب، كل واحدة ممكن تستخدم المرطب اللي بيناسب بشرتها. في البعض اللي خصوصا مع البرد حاليا اللي بيحاول انه يستخدم المرطبات اللي بتجي شوية فيها مثل الشحم، وفي البعض اللي بيفضل النوع الكريمي، كل واحد على حسب الشيء اللي بيهمه. والمهم انه نخلي هذه اليد طول الوقت مرطبة، ونحطها دائما قبل النوم كذا، هي دقيقة واحدة بس، حط الكريم وذلك يدك من اطراف الاصابع الى راحة اليد دقيقة، لكنها ممكن تقول لك اليوم تعبتي بس ما نسيتيني. ولانه وسط كل الاشياء اللي تعملينها من اجل الاخرين لا تنسي نفسك. وهذه كانت لمستنا اليوم، واكيد بنوصل للفقرة اللي بننتظر فيها مشاركاتكم، خليكم معنا.

وصلنا للفقرة المحببة لي أنا وأكيد للجمهور اللي دائما بينتظر، وهي فقرة مثل اليوم. في هذه الفقرة تحديدا معنا مثل، ومثلنا بيقول اللي ما يعرف الصقر يشوي. خلونا نروح مع ناصر ونرجع بعد كذا نستقبل الاتصالات. وصلنا طبعا إلى مثل اليوم، ومثلنا يقول اللي ما يعرف الصقر يشويه. المثل ببساطة يتكلم عن الشخص اللي ما بيعرف قيمة الشيء اللي أمامه، فبيتعامل معاه بطريقة ما تليق بقيمته. وأحيانا هذا الشيء يكون شخص، وأحيانا فرصة، وأحيانا نعمة موجودة في حياتنا وما ننتبه لقيمتها إلا بعد ما نفقدها. والآن نريد نسمع منكم، هل تعرفوا هذا المثل؟ وكيف ممكن تفهموه؟ وهل مر عليكم موقف حسيتوا فيه إن هذا المثل ينطبق تماما عليكم؟

0: إلى الاتصالات ببساطة والمشاركات عبر أرقامنا 781-95-21-21 وأيضا رقمنا الثابت 387-913. وخلونا بسرعة علشان الوقت ما يداهمنا بالعشر دقائق هذه الموجودة ونقول يا حيا ومرحب بأول الاتصالات.
1: ألو،
0: يا مساء السعادة.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام والرحبة يا حبيبة قلبي، كيف حالك؟
1: الحمد لله والشكر.
0: اللهم لك الحمد والشكر.
1: المثل يقول إذا كان معك إذا كانت معك حاجة وتهمليها وبعدين يجي وقت تحتاجي له.
0: أيوة،
1: يعني تفكري فيه بعدين، بعد ما يعني تهمليها تفكري فيه بتحتاجي له
0: بعد ما نفقد الحاجة. للأسف الشديد يا خالة احنا بنشوف كثير من الناس تكون في معاهم، يعني بغض النظر سواء كانت زوجة صالحة، سواء كانت معاهم أم حنونة، معاهم أخ، معاهم أشياء غالية عليهم، فأول ما بيهمل هذا الشيء فعلا يعني اللي دائما
1: بعدين يحتاج له.
0: أيوة،
1: هذا المثل بعدين تحتاجي له.
0: أيوة،
1: كثير حاجات. ولا تفكري مثلا بتبيعي ويجي وقت تحتاجي له على كده. فهم لي؟
0: أيوة افتهم لي. تفضلي تفضلي خالص، تفضلي يا خالص معك.
1: أقول لك ولا مثلا معك يكون ساقر تهملي ولا تبيعي.
0: أيوة،
1: وبيجي وقت بيجي وقت يعني تحتاجي له، تتمني يرجع من جديد.
0: صحيح
1: صحيح حبيبي،
0: صحيح صحيح. الله
1: يسعدك،
0: الله يسعدك يا خالة، تسلمي لي. الله يسعدك في أمان الله وشكرا لك. هو المثل ببساطة، يعني أمثلنا شعبية كثيرة وفي لها حكايات طويلة، بس تخيلوا معي، يعني خلونا لو بنتخيل شيء بسيط، بأنه في ربما شخص يكون معه طائر ثمين جدا مثل الصقر، وإحنا بنعرف أنه الصقر له قيمة كبيرة جدا، فهو ما بيعرف لا قيمته لا مكانته ولا أي شيء من الأشياء، فبتلاقيه يتعامل معه وكأنه طائر عادي، ويبدأ ببساطة بيحاول أنه يشويه للأكل، يعني مثله كأنه مثل الدجاجة اللي إحنا بنأكلها، بينما تكون قيمة هذا الصقر عالية جدا وكبيرة. فهذا المثل اللي بينطبق على حياتنا وعلى الأشياء اللي إحنا كمان بنشوفها، يعني أنا ما بتكلمش عن الصقر بدرجة كبيرة بقد ما أنا ممكن أعكس هذا المثل على حياتي الواقعية، اللي الناس فعلا أحيانا بتفقد قيمة الشيء لما ما بتقدره. وأكيد بعدين بنقرأ تعليقاتكم، ولكن خلونا الآن نأخذ كمان هذا الاتصال ونقول أحيا ومرحبا.
2: يسعد مساءك بالخير وعافية أثينا.
0: ومساءك السعد يا عوض، كيف حالك؟
2: الحمد لله، تحية لك والمخرج ناصر.
0: الله يسعد قلبك يا رب العالمين. طبعا عوض، مثلنا بيقول اللي ما يعرف الصقر يشوي، ايش تعرف انت اكثر عن هذا المثل ومتى ممكن تستخدمه بحياتك؟
2: هذا والله يعني يعتبر بالنسبة لنا مثل محلي، يعني دائما نستعمله بمواقف تحصل لنا. يعني الشيء بيكون شيء ثمين وضاو وانت مش عارف بقيمته، نفرض بقول مثلا هذا.
0: ايوه
2: وبرضه يعني لما يكون شخص معه حاجه ثمينه ويعني مش معول بها او زي كذا نقول عليه، يعطي يستعملونه النساء، يعطي الوزاق اللي بلادون.
0: صحيح، هذا المثل فعلا حقيقي. أيوة، فتخيل يا عوض إنه في البعض ممكن يتعامل مع الصقر على كأنه طائر عادي، بينما هو القيمة الموجودة بالصقر كبيرة، بينما الأشياء برضو كمان في حياتنا، في ربنا أحيانا بيعطي ناس زوجات فعلا صالحة، فبتلاقي هو يهمله ينسيها ما يقدرش، متى بيقدر لما انقذ الحاجة بتروح منه، بتلاقي هو يبدأ يبحث عن هذا التقدير للأسف الشديد.
2: الأساس دائما وأكيد أكيد يا دينا، حتى لما يكون يعني معك شخص يعني طيب معك واحترم معك ويتمنى لك كل خير، وأنت بصل شيء تخسره
0: فعلا يا عوض. هذه الأشياء
2: نضرب بهذا المثال.
0: صحيح،
2: يعطيك العافية.
0: شكرا ويعافيك يا رب العالمين يا عوض، شكرا لك وتحياتي. وأنا والله كان على عيني أنه أستقبل أكثر من اتصالات، ولكن للأسف لضيق الوقت معنا فبنحصر هذا الموضوع على اتصالين إلى ثلاثة، وبإذن الله يكون متنوع. خلونا الآن كمان نشوف بأنه المثل هذا طبعا وهو يعني أنا شرحت لكم من سابق أنه في أمثال بدأت مش تندثر، ولكن القصة الحقيقية بدأت قد تحرف مع انتقال الزمن. فلذلك إحنا اليوم على مثلنا اللي هو اللي ما يعرف الصقر شوي، طبعا يضرب لمن لا يعرف قيمة الشيء النفيس فيتعامل معه وكأنه شيء عادي وقد يضيعه بسبب هذا الجهل. أما القصة الأصلية اللي إحنا بنتكلم عنها فتروى الحكاية في أكثر من مصدر صحفي بصيغ متقاربة، لكن مثل ما ذكرت لكم هي ربما قد تكون محرفة في بعض الأحيان، ولكن الشيء الأساسي بأنه هناك رجل كان يمتلك صقر أصيل وثمين يعتمد عليه في صيد طائر الحبارة، وكان الصقر مصدر رزق لهذا الرجل ولأسرته. وفي يوم من الأيام أطلق الرجل صقره للصيد، لكن الصقر تأخر ولم يعد، فأخذ صاحبه يبحث عنه حتى صادف راعيا عند الإبل فسأله إن كان قد رأى هذا الصقر في المنطقة. أخبره الراعي بأنه شاهد طائران يتصارعان فضربهما وقتلهما ثم أشعل النار ليشويهما ويأكلهما، فأقترب الرجل من النار فكانت المفاجأة الصادمة بأن أحد الطائرين كان صقره الثمين والآخر طائر الحبار الذي كان يطارده هذا الصقر. وطبعا حزن الرجل على صقره وحاول أن يوضح للراعي أن هذا ليس طائرا عاديا بل هو صقر له قيمة كبيرة، لكن الراعي لم يكن يعرف الفرق بينه وبين بقية الطيور. ومن هنا طبعا جاءت العبارة التي تناقلها الناس بشكل كبير، اللي ما يعرف الصقر يشويه. والعبرة طبعا من القصة مش فقط عن الصقر، لكن ليس كل ما نجهل قيمته يعتبر قليل القيمة، فقد نخسر أشياء ثمينة أو أشخاص مميزين لمجرد أننا لم نعرف قدرهم. وهذه طبعا نقدر نقول أبسط الأشياء اللي إحنا بنعيشها في حياتنا، والتعليقات المتواجدة كلكم على عيني وراسي، وأنا بحييكم شخص شخص، ولكن للأسف الشديد الوقت معانا ضيق جدا اليوم. فلذلك أنا بتمنى لكم في الأيام القادمة أنكم تقترحوا لي طبعا بعض الأمثال اللي حابين نناقشها مع بعض. لذلك اللي بيعرف هذا المثل أيضا يحط في التعليقات اللي بنقرأها فيما بعد. إلى اللقاء.

0: يعذر الإنسان، لكن إذا فتح الله تعالى لك باب خير، إذا فتح لك أبواب للعلم والفهم، فعليكم أن تطرقوا هذه الأبواب وأن تسلكوها وأن لا تيأسوا مما ابتلاكم الله تعالى به، واعرفوا أن الله تعالى ما أراد بكم إلا الخير. ونسأل الله تعالى أن يوفقكم لما يحب ويرضى، نسأل الله تعالى أن يعافيكم وأن يشفيكم، نسأل الله تعالى أن يبارك في حياتكم وأعماركم وأعمالكم وأن يضاعف من أجوركم وحسناتكم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين.
1: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: خلف كل واجهة قديمة حكاية، وخلف كل جدار ذاكرة، أماكن عاشت معنا ونمر من أمامها كل يوم، لكن لكل مكان قصة تستحق أن تروى. في برنامج شواهد نعود إلى أماكن صنعت جزءاً من ذاكرة مدينتنا، نستعيد تفاصيلها ونلتقي بأشخاص عاشوا أحداثها لنكتشف معاً ما تركه المكان في ذاكرة الناس. نقترب من المكان أكثر ونربط ذاكرة الأمس بتفاصيل اليوم. نرافقكم في رحلة مباشرة ومفتوحة على الهواء طيلة ساعة زمنية إذاعية في برنامج شواهد، ذاكرة مكان وحكاية إنسان.
2: برنامج شواهد مع ديانا سلطان يأتيكم عند تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت عدن من كل سبت على أثير راديو عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية.

0: والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى.
2: خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-404.

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودعت على الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-8-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كراتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-8-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51%.

0: والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كراتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن، حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8. عدن خور مكسر، ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر، تروى حكاية الفخامة.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
3: 02-368-633 أو 718-4-74.

السلام عليكم ورحمة الله، موجز الأنباء من إذاعة عدن الغد، حياكم الله. والبداية من الشأن المحلي، كشف محور تعز العسكري عن اشتداد المعارك بين القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي الإرهابية في 3 جبهات غربي مدينة تعز وجنوبي المحافظة، بالتزامن مع تنفيذ 9 غارات جوية استهدفت عناصر الميليشيا وعتادها. إلى ذلك، أعلنت القوات المسلحة اليمنية مساء الاثنين تحقيق تقدم ميداني جديد في محافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن. وفي الجبهة الجنوبية، أعلنت قوات محوري سباء وبيحان السيطرة على موقعي المقيلات وجبل زجار شمالي مديرية حريب عقب مواجهات عنيفة مع مسلحي الجماعة. قالت إنها أسفرت عن انسحابهم من الموقعين وتكبيدهم خسائر بشرية ومادية. عربيا ودوليا، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء الاثنين اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه العاصمة السعودية الرياض، كما أعلن عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين تم إطلاقهما باتجاه مدينة خميس مشيط. أسفرت العاصفة المدارية راشيل عن مقتل 4 أشخاص أثناء مرورها في شمال غرب المكسيك، وفق ما أعلن مكتب المدعي العام في ولاية باها كاليفورنيا الاثنين، بعدما كان الإعصار سيمون تسبب بمقتل شخص. اقتصاد، تراجع الدولار في التعاملات الأسيوية اليوم الثلاثاء مع انخفاض أسعار النفط واستقرار عوائد السندات الأمريكية في وقت تراجعت فيه الأسهم العالمية. ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء مع تراجع أسعار النفط، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع، بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. الرياضة، أصدر رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم الشيخ أحمد صالح العيسي اليوم القرار الإداري رقم 27 لعام 2026 بشأن استكمال قوام فرع الاتحاد بساحل حضرموت. يتطلع الهلال إلى رد اعتباره أمام السد القطري عندما يحل ضيفا عليه الثلاثاء على استاد جاسم بن حمد في العاصمة الدوحة ضمن الجولة الثانية من منافسات منطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة. الموجز قدم لكم من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. بأمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية مرة أخرى، ونحن نتأمل قول الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. مواعظ القرآن والتذكير بالقرآن له أثر على القلب الحي.
1: صدقت يا شيخ مشاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صدقت، وهذه الآية ربنا سبحانه يبين فيها أن كتابه موعظة وتذكرة، ويبين أيضا نوع البشر الذين يتعظون بالموعظة ويتذكرون بالتذكرة. يقول سبحانه: إن في ذلك لذكرى. ذلك هذا طبعا اسم إشارة، فلا بد من مشار إليه. مشار إليه إما ما ذكره ربنا سبحانه قبل هذه الآية من إهلاك القرون، أو المشار إليه السورة كلها سورة قف، أو المشار إليه جملة ما في القرآن كله من المواعظ. إن في ذلك لذكرى، لتذكرى، لموعظة. لكن من الذي يتعظ بها؟
2: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: كمن لا قلب له، وجعل الذي له قلبا واعيا هو الذي له قلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي قلب واع. وذلك قال، يقول أحدهم في منظومة معروفة في البلاغة، منظومة الجوهر المكنون: وربما أجري مجرى الجاهلي مخاطب إن كان غير عاملي، كقولنا لعالمين ذي غفلتي: الذكر مفتاح لباب الحضرة. هكذا يقول، يجرى العالم مجرى الجاهل إذا كان لا يعمل بعلمه، فكذلك يجرى الحي مجرى الميت إذا كان لا ينتفع بقلبه ولا يعي به. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. أو ألقى السمع أي سمع، يعني لماذا لم يقل أو سمع؟ أو ألقى السمع، ألقى السمع في ماذا؟ أين يلقي هذا السمع؟ فيما يسمع من الموعظة. كأن ربنا سبحانه أراد أن تسمع إليه بكليتك، أن تقبل إلى هذه الموعظة، أن تحضرها بجوارحك كلها، أن لا ينصرف شيء من سمعك إلى شيء من غير هذه الموعظة. كأنك أخذت سمعك وألقيته في الموعظة بحيث لا يسمع غيرها. هذا معناه الإقبال على القرآن عندما يتلى لتسمع مواعظة. أنا الآن أكلمك كأني أستحضر إنسانا صاحبا لي في المغرب، رجل من حماة القرآن، لكن شأنه عجيب الله. عندما يسمع القرآن كأن القرآن يخاطبه، تراه متحركا، تراه التالي يتلو وأنت تنظر في هذا انفعاله بالموعظة، لأنه يلقي السمع لما ألقى، أو كان له أو ألقى السمع وهو شهيد، حاضر إلى ما يلقى إليه. هذا هو الذي ينتفع بهذه الموعظة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يمثل البيت الذي تقرأ لا تقرأ فيه سورة البقرة كأنه مقبرة. اقرأوا في بيوتكم ما يقول صلى الله عليه وسلم، يعني ما معناه؟ يأمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نقرأ سورة البقرة لا تكون بيوتنا مقابر. لا، والمقابر هذه يعني محل خراب، لأنه لا لا لا يعني ليست موضعا للقرآن، يعني ليست موضعا للقرآن بحيث يتلى فيها القرآن، يتلوه من هم في المقابر، أولئك ماتوا وانقضت.
1: هذا الاستمرار شيخ في التذكير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول حتى في سورة قاف هذه اللي فيها الآية هذه، كان يقرأها في الجمعة.
0: صحيح، للذكرى، لأجل أن يستقبل الناس هذه الموعظة، لأن هذه الموعظة ليست كالمواعظ. ولذلك ها هنا أنا أفتح قوسا، أحب من كل الواعظين من جلس يعظ في مسجد في مناسبة أن يعظ بالموعظة التي أراد ربنا سبحانه أن تكون موعظة، ليقلل الإنسان من كلامه ويكفر من كلام ربه. هذه الموعظة التي تدخل القلوب.
1: الله.
0: أبو بكر رضي الله عنه يقرأ القرآن يبكي، لماذا؟ هذه الموعظة لها تأثير. ربنا سبحانه يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. تخاطب العقل، تخاطب الوجدان، تشفي أدواء الصدور. كثر فيها، كثر منها في خطابك في مواعظك. موعظة عجيبة جدا. ربنا قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمى كتابه روحا، هذه الموعظة سماها روحا. الروح ماذا تصنع؟ الروح هي التي بها ينماز الحي من الميت. جسد لا روح فيه، هذه جثة هامدة، فإذا دخلتها الروح تحركت. ربنا سبحانه يصف قرآنه موعظته بأنها روح. ما معنى هذا؟ معنى أن الناس قبل أن يوحى بهذه الروح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس موتى، لا يغرنك تحركهم واضطرابهم وأكلهم وشربهم وتكاثرهم، موتى لأنهم لا علاقة لهم بهذه الروح. لما جاءت هذه الروح أوحى بها ربنا حي الناس. ولذلك تفهم عندما يقول ربنا سبحانه في الموضع الآخر: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
1: الله.
0: هي هذه الروح. الناس كانوا موتى. يعني هل تتصور يا شيخ مشاري أن واحد يعبد شيئا فإذا جاع أكله، هذا حي؟ هذا ترى حركة، ترى اضطرابا، ترى كلمة، مستحيل يكون حيا. يعني أنت الآن تعبده وتسأله وتتضرع إليه وتستنصره و ثم جعت، لم تجد شيئا تأكله، نظرت يمنة ويسرى لما وجدت هذا فأكلته، كيف يقبلوا بطنك أن يستوعب إلهك؟ هذا

0: بنو حنيفة أهل اليمامة كانوا صنعوا إلها من حيس، فكانوا يعبدونه دهرا، ثم جاءتهم مجاعة وجدوا ما يأكلونه فأكلوا إلههم فهزئت بهم العرب. يقول أحد الشعراء: أكلت حنيفة ربها زمن التقحم والمجاعة، لم يحذروا من ربهم سوء العواقب والتباع. هؤلاء في عقل الراشد بن عبد ربه الصحابي كان يعبد صنما، يعني ما معنى يعبده؟ يستنصره على الأعداء، إذا جاءه من لا قبل له من العدو فإنه يسأل ذلك الصنم أن يدفع عنه، هو لا يدفع عن نفسه وأنت تدري أنك أنت تدفع عنه. فربنا يريد أن يجلي له هذه، فجاء ثعلبان أكرمك الله بالا على الصنم، ينظروا هذا بول عليه ويعبده ويستنصره ويذبح له ويتقرب إليه ويرجو الخير منه، هذا لا يدفع عن نفسه ولا يدفع عن نفسه النجاسة، كيف يدفع عني؟ فهو حينئذ كأن عقله برقت فيه بارقة اليقظة، فقال البيت المشهور: رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. هكذا يروى، ويروى أيضا ثعلبان على أساس أنه ثعلب واحد الذبال. فهذه موعظة أيقظت الناس، لكن من يستفع بها؟ من ألقى السمع، من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نقلت لك أبو بكر رضي الله عنه في حديث البخاري المشهور، حديث ابن الدغنة، يبتني بيتا ويصلي فيه، يبتني في فناء بيته مسجدا ويصلي فيه ويبكي. ما الذي يبكي أبا بكر؟ هو ما يعقله من تلك المواعظ عندما يلقي إليه سمعه. يذكر ابن أبي الدنيا وأبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد في الزهد بأسانيد لا يخلو واحد منها من مقال، لكن مجموعها يثبت أن للقصة أصلا، أن عمر رضي الله عنه كان يطوف في المدينة ليلا فسمع قارئا يقرأ في بيته، يقوم الليل فيقرأ: والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فنزل عن حماره أعزك الله واستند إلى حائط، كأن رجليه بعد ذلك لم تقويا على على على حمله، وقال: قسم حق ورب الكعبة. انظر يا شيخ، مشى إلى الاستقبال، استقبال الموعظة. هذا ليس قرآن يتلى في المجامع للتبرك فقط، لا، هذه كلام، هذا وعظ يعظك لتتذكر به ويتعظ. عمر يقول لما سمع ربنا يقسم إن، لأن هذه كلها والطور وكتاب مسطور إلى آخره كلها إيمان، هذه المقسم عليه، إن عذاب ربك لواقع، بإن التي للتأكيد وباللام التي للتأكيد، ما له من دافع. ثم مرض عمر، قال فمكث في شهره في بيته شهرا، يعوده الناس لا يدرون ما سبب مرضه. هذه الآية يروي البيهقي في شعب الإيمان عن واحد اسمه عبد الله بن شداد بن الهاد، يصلي خلف عمر، يقول: سمعت نشيج عمر، نشيجه بكاءه، وأنا في آخر الصفوف وهو يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. اقرأها. لماذا يبكي؟ ما الذي يبكيك؟ هذا ربنا يحدث عن يعقوب عليه السلام، إنما أشكو قصة من القصص القرآن. لا، هذا لا يستقبلها استقبال القصة، يستقبلها استقبال الموعظة.
1: وهذه من عنايتهم بالباطن قبل الظاهر.
0: ثم لا. أنا قلت لك هذه لتتعظ، كأن القرآن موجه إليك، أنت رجل مسلم، هذا الكتاب خطب فيه ربنا سبحانه المسلمين، وخطب فيه أهل الكتاب، وخطب فيه الكافرين، من جملة من خطب به أنت، فينبغي أن تستقبله على هذا، على هذا في كل شيء، ليس فقط في الأمور المتعلقة بالقلوب، إنه موعظة تريد أن تطلق حركتك هذه الجهة، فتجد القرآن يحبسك عن هذه، لا تنطلق فيها. عمر رضي الله في الحديث الذي رواه في البخاري، كان أهل مشورته وأهل يعني مجلسه وخاصته أهل القرآن، من جملتهم واحد يقال له الحر بن قيس، جاءه عمه عيينة بن حصن، معروف هذا سيد من سادة قومه، لكن فيه طيش فيه جفاء. فجاء إلى ابن أخيه قال له إني أرى لك وجها عند هذا الأمير فأدخلني عليه. فأدخله عليه. فلما دخل قال عمر: هي يا ابن الخطاب، كأني بالأعرابي أعرابي، هي يا ابن الخطاب، برفع الصوت ولا احترام الأمير ولا هذا أمير المؤمنين لا يخاطب كما يخاطب الأعراب، وثم برفع الصوت: هي يا ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر قام إليه، قام يوقع به، لأن من دنا ومن قرب، من دنا ومن بعد يعلم أن عمر ليست هذه صفته. فلما قام يوقع به تدخل ابن الأخ هذا الوسيط، قال يا أمير المؤمنين إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين. وقف عمر ولم يزيد عليها وكان وقف عند كتاب الله.
1: الله
0: هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم،
1: اللهم صل عليه،
0: ولأمته من بعده، وعمر من أمته. كان الكلام له: خذ العفو وأعرض عن الجاهل، يا عمر أعرض عن الجاهل، هذا من الجاهل. أعرض عنه عمر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع.
1: وكان هذا حال أكثر السلف شيخنا،
0: بل وحال كثير من الخلف أيضا يا شيخ. نعم. مشاري. نعم. القضية قضية استقبال لهذا القرآن.
1: نعم.
0: انفعال لما يلقى إليك من الكلام. رجل يحدثني أن واحد كان له ابن يحفظ القرآن، وهذا الوالد أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن يفهم أحيانا ما يلقى إليه من القرآن. فكان مرة سمع سورة يوسف فأحبها جدا، فيقول لي ولدي الصغير الذي حفظ سورة يوسف الكتاب، يقول: يا ولدي هلما واتلو علي السورة التي فيها يوسف وإخوته.
1: الله.
0: فالولد يجلس ويتلو لأبيه ذلك تلك السورة. يقول لي هذا الذي يحدثني بقصة: أنا أتلو ووالدي يبكي، الله الله الله، وصنعوا بأخيهم ذلك، الله الله الله، ورموه في البير، الله، ويبكي. قال: ينفعل لما أقرأ أكثر من، يعني يغنيني انفعال أبي عما في كتب التفسير.
1: متعايش يعني
0: جدا، كأنه يرى ذلك مرأة العين. هذا المسكين كيف طاعت أنفسهم بأن يلقوا أخاهم في بئر، والبئر في فضاء، والبئر عميق، وسيموت إما بردا وإما خوفا في الليل وإما وكيف ويبكي. هذا الاستقبال يعني من طريف ما يذكر في هذا الباب عن واحد من الأميين مسكين جدا، كان يقرأ سورة الزلزلة، إذا صلى لا يحفظ إلا سورة الزلزلة، فهي التي يقرأ بها. فيحدثني محدثي يقول كان يقرأ، يقول: إذا زلزلت الأرض زلزالها، يتخيل إليه الزلزال، وأخرجت الأرض أثقالها، هو يفسد صلاته بهذا النفخ من غير شعور، لكن هو متأثر بما يقرأ من سورة الزلزال.
1: متعاش. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. شكرا لكم فضيلة الشيخ،
0: جزاكم الله خير.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-28-28. عدن، خور مكسر، ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر، تروى حكاية الفخامة.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: مراتك مش بس شريكة حياتك، دي الركن اللي لو وقع الدنيا كلها ممكن تميل. ولادك هيبعدوا، هيسافروا، هيتجوزوا، وكل واحد هيبني دنيته بعيد عنك، بس هي اللي هتفضل، هي اللي بقيالك، هتسندك لما تقع، وهتكون ظهرك وقت ما الكل يختفي، هتشوف فيك الحلو حتى وانت مش شايفه. عشان كده ما تستهونش بالعشرة، ما تسيبش الكلمة الجارحة تهد اللي بنيتوه سوا، ابني معاها وطن صغير، لان لما الدنيا تلف بيك هتلاقيها اخر حد مستنيك في اخر محطة، وعمرها ما هتسيبك.

لكل صوت مساحة، ولكل قصة مكان، ولكل كلمة أثر، ولكل لحظة معنى. هنا نلتقي وهنا نسمعكم على راديو عدن الغد 899 و959.

0: ما لي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أنا بقدر الحب نقتسم قد زرته وسيوف الهند مغمدة وقد نظرت إليه والسيوف دم فكان أحسن خلق الله كلهم وكان أحسن ما في الأحسن الشيم أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم وجاهل مده في جهله ضحكي حتى أتته يد فراسة وفم إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم
1: وماذا تركت للأمير إذ وصفت نفسك بالشجاعة والكياسة والفصاحة والرياسة
2: ألست سارق هذا البيت من أبي العريان العثماني الذي قال أنا ابن الفلا والطعن والضرب والسرى وجرد المذاكي والقنا والقواضب
0: ومن قول أبي عبادة اطلبي ثالثا سوايا فإني رابع العيس والدجى والبيدي وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم
3: وسرقت هذا من معقل العجلي إذا لم أميز بين نور وظلمة بعيني فالعينان زور وباطل
4: ومن قول محمد المكي إذا المرء لم يدرك بعينيه ما يرى فما الفرق بين العمي والبصراء
0: كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم ويكره الله ما تأتون والكرم ما بعد العيب والنقصان من شرفي أنا الثريا وذاني الشيب والهرم أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم أنا مملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم
1: سرقت هذا من عمرو بن العبد أوضحت من طرق الآداب ما اشتكلت دهرا وأظهرت إعرابا وإبداعا حتى فتحت بإعجاز خصمت به للعمي والصم أبصارا وأسماعا
5: كفى يا أبا فراس
0: يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم
1: مسخت قول دعبل يا رجل ولست أرجو انتصافا منك ما ذرفت عيني دموعا وأنت الخصم والحكم
5: ما ردك عليه يا أبا الطيب
0: أتساويني به يا مولاي
1: تتعالى علي يا ابن السقاء
0: بأي لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم
5: خير من تسعى به قدم يا أبا الطيب
3: وتترفع عن إجابته

0: كان سركم وما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم؟ هذا عتابك إلا أنه مقة قد ضمن الدرة إلا أنه كلم.
1: صوت قريب وحكايات من قلب الناس. أنتم على راديو عدن الغد 899-959.

0: أنتم الآن على أثير راديو عدن الغد، صوت الناس ونبض المدينة، على موجة الاف ام 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: من عدن إلى كل بيت، أنتم تستمعون إلى راديو عدن الغد 899-959.

أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آتي أتظن أنك بعدما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آتي أنا مثل عيسى عائد وبقوة من كل عاصفة ألم شتاتي سأعود أقدم عاشق متمرد سأعود أعظم أعظم الثورات سأعود

صلواتي سأعود بالأديان دينا واحدا خال من الأحقاد والنعرات رجل من الأخدود ما من عودتي بد أنا كل الزمان الآتي.

0: من عدن إلى كل بيت، أنتم تستمعون إلى راديو عدن الغد 899-959.
1: أكبر كذبة الناس بتصدقها عن الحب إنك لما تلاقي الشخص الصح المشاكل هتختفي، والحقيقة إن المشاكل ما بتختفيش، الخناقات هتحصل والضغوطات اللي من كل حتة هتحصل والأيام الصعبة هتيجي. الفكرة في الشخص اللي لما الدنيا تيجي عليك تلاقيه واقف جنبك مش واقف ضدك، عشان في الآخر أي علاقة فيها مشاكل كده كده فيها مشاكل. مفيش علاقة في الدنيا دي مفيهاش مشاكل ومفيهاش خناقات ومفيهاش اختلافات، بس مش أي حد يستاهل إنك تعدي المشاكل دي معاه.

0: أقدر من دونك أصبر لو مرة عوفة.
1: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: وعدتك أن لا أحبك، وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. وعدتك أن لا أعود وعدت، وأن لا أموت اشتياقا ومت. وعدت مرارا وقررت أن أستقيل مرارا، ولا أتذكر أني استقلت. وعدت بأشياء أكبر مني، فماذا غدا ستقول الجرائد عني؟ أكيد ستكتب أني جننت، أكيد ستكتب أني انتحرت. وعدتك أن لا أكون ضعيفا وكنت، وأن لا أقول بعينيك شعرا وقلت. وعدت بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي ضحكت. وعدتك أن لا أبالي بشعرك حين يمر أمامي، وحين تدفق كالليل فوق الرصيف صرخت. وعدتك أن أتجاهل عينيك مهما دعاني الحنين، وحين رأيتهما تمطران نجوما شهقت. وعدتك أن لا أوجه أي رسالة حب إليك، ولكنني رغم أنفي كتبت. وعدتك أن لا أكون بأي مكان تكونين فيه، وعدتك أن لا أكون بأي مكان تكونين فيه، وحين عرفت بأنك مدعوة للعشاء ذهبت. وعدتك أن لا أحبك، كيف وأين وفي أي يوم وعدت؟ لقد كنت

وتلفنت ليلا على الرغم مني، وأرسلت وردا على الرغم مني، وبستك من بين عينيك حتى شبعت، وبستك من خلف أذنيك حتى شبعت، وعدت بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي ضحكت، وعدت بذبحك 50 مرة، وعدت بذبحك 50 مرة، وحين رأيت الدماء تغطي ثيابي تأكدت أني الذي قد ذبحت. فلا تأخذيني على محمل الجد، مهما غضبت ومهما فعلت ومهما اشتعلت ومهما انطفأت، لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله أني كذبت. وعدتك أن لا أكون هنا بعد 5 دقائق، ولكن إلى أين أذهب؟ إن الشوارع مغسولة بالمطر. إلى أين أدخل؟ إن مقاهي المدينة مسكونة بالضجر. إلى أين أبحر وحدي وأنت البحار وأنت القلوع وأنت السفر؟ فهل ممكن أن أظل 10 دقائق أخرى لحين انقطاع المطر؟ أكيد بأني سأرحل بعد رحيل الغيوم وبعد هدوء الرياح، وإلا سأنزل ضيفا عليك إلى أن يجيء صباحك.

هل تريد معلومة صحية وموثوقة؟ نصيحة بسيطة قد تصنع فرقاً في حياتك. تابعوا برنامج صحتك بالدنيا، نتعرف معاً على أهم المعلومات الصحية ونصحح المفاهيم الشائعة ونكتشف نصائح عملية لصحة أفضل وحياة أجمل. كونوا معنا كل أحد في تمام الساعة 4 عصراً مع خديجة سيف على راديو عدن الغد 899-959. صحتك بالدنيا، معلومة تهمك ووعي يفيدك.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: في حياتنا قضايا يومية تفرض نفسها على الواجهة، في الشارع، بين الأسر.
1: يا نوال يا حبيبتي، ده كله من تحت راس الفيسبوك.
0: وفي أروقة المجتمع ملفات شائكة تنقسم حولها الآراء، بين مؤيد يرى فيها الضرورة ومعارض يرى فيها الخطر. لأن الاختلاف لا يفسد للود قضية، ولأن التباين في الرأي هو البداية الحقيقية، نفتح الملفات المغلقة دون تحيز أو مصادرة لأي صوت. فهنالك قضايا لا تتحمل الوقوف في المنتصف، إما أن تكون مع أو ضد. نستمع لطرحك ونضع رأيك والرأي الآخر على الطاولة، ونواجه الواقع كما هو. في برنامج مع أو ضد، صوتك والقضية، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا، معي أنا يزيد سيف، عبر راديو عدن الغد 899-959.

يا سارقا قلبي أتتك جوارحي، طوعا بلا أمر ولا استئذان، فأنا الذي أهملته وتركته كنزا للص هواك حين أتاني. فارفق به ما دمت تملك أمره، واحفظه حفظ الصدر للرئتان. وإذا لقيتك فاعطنيه دقائقا ليجدد الحب به شرياني، فإذا قضيت فخذه مني راضيا، سبحان من من دونه أحياني. وإذا لقيتك لا تسأل عن حالتي، فملامحي في الشوق خير بياني، للدمع والليل الطويل تركتني، وتقول لي في البعد ما أضناني. عجبا عجبا لأمرك كيف عن حالي تسل، أولم تكن في البعد من أرداني. عجبا لأمر العاشقين لما أرى، لا يكره المجني عليه الجاني. دع عنك ما قد فات واسمع ما يلي، فالعمر مهما طال طول فاني. داوي المسامع بالكلام وداوني بالوصل، إن فراقنا أعياني. في ليلة قمرية كي أحلف أني رأيت بليلة قمراني، واسمع عيوني كلما لاقيتني، فأنا عيوني في اللقاء لساني.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: قضية رجل أعمال الأردني كانت في فترة من فترات شغلت الرأي العام وعملت حالة من التساؤلات الكثيرة في القضية.
2: صحيح.
1: الموضوع بيبتدي معانا من فين؟
2: البداية كانت يوم 7 يناير 2019 في عز بقى الشتاء، ويوم 7 يناير عيد إخواتنا الأقباط، الدنيا كلها بقى مصر في حالة عيد وحركة والجو، بنتكلم كانت الساعة 2-3 بالليل، وأحد الأشخاص ماشي على طريق وصلت دهشور في أكتوبر، وهو ماشي بالعربية، ده راجل في الأربعينات من العمر، واحد مواطن عادي ماشي بعربيته، العربية عطلت منه، وقف على جانب الطريق، الدنيا هدوء خالص، أوائل طبعا في عز الشتاء
1: والطريق صحراوي،
2: والطريق صحراوي، عارف انت بتبقى حركة قليلة، وقبل بقى الفجرية التوقيت ده بتبقى الحركة قليلة شوية. فوقف العربية كده على جنب، ابتدى يشوف ايه المشكلة اللي في العربية، بيمسك الموبايل، الدنيا مليلة، وقف على جنب كده ومسك الموبايل بيفحص العربية، فجأة لقى كوم على جنب كده، حاجة متكومة على جنب، بيضرب بالكشاف لقى بطاطين ملفوفة وخارج منها رجلين لبني آدم. طبعا ضرب الكشاف كده شعر، وعارف انت شعر من الخضة ترعب، وقف كده بسرعة، طلب النجدة، اتصل بالشرطة، قال لهم في واقعة في كذا كذا كذا على الطريق، انا عربيتي عطلت وفي جثمان على الطريق. فضل واقف جنب العربية، طبعا مشهد مرعب. جه اسم شرطة 6 اكتوبر، شرطة النجدة، بسرعة للمكان. فوجئوا بقى بايه؟ بعدد من البطاطين ملفوف، بيفتحوا البطاطين، طبعا الجثمان باين، رجليه باينة، فتحوا البطاطين لقوا ايه بقى؟ لقوا جثمان شخص بيرتدي بيجامة اللي هي بتاعت البيت. والمشهد بقى مؤسف للغاية، تتكلم على جمجمة متهشمة بالكامل، الملامح مش واضحة، في تهشيم وأثار دماء على الرأس بالكامل. وطبعا بقى بنشوف المتعلقات بتاعته، طبعا هو لابس بيجامة بيت، ما فيش حتى اللي هي جيوب ولا أي حاجة،
1: عايزين يعرفوا مين،
2: فيقلبوا كده أي متعلقات.
3: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل،
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: لكل صوت مساحة، ولكل قصة مكان، ولكل كلمة أثر، ولكل لحظة معنى. هنا نلتقي وهنا نسمعكم على راديو عدن الغد 899 و959.
1: وجه القمر

0: That's true. واحد مرسي
1: من قلب المدينة، صوت يصل إلى كل بيت. أنتم على راديو عدن الغد 899-959.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
1: راديو عدن الغد، إذاعة مجتمعية بعدن، على موجة الاف ام 95.9 89.9. راديو عدن الغد، صوت كل

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: البارحة ريح الغلا داخلية
2: هب
1: ومن هب وغصان المشاعر جذبها أول كف خطاي عن سكة الحب والحين طحت وطيحتي من سببها جتني تصب الحسن في ناظري صب حتى تباشر كل عرق وشربها ساعة دنت يمي وأنا أقول يا رب الطف علي إن كان قلبي قربها من شفتها قلت أب أبب أبب ما شفت والله مثلها أجمل ولبها مكهجة خلقها ما تحتاج مكأب وقوامها ما احتاج فزعة كعبها وشفاتها بداية الجمر لا شب وبيظن حر ما تفرقها عن ذهبها مدلعة من خال من أم من أب وأحيانا شك إن الدلع في نسبها وفيها أصلا شيء واحد ما ينحب كل شيء فيها زين حتى غضبها اللي يزعلت ما تقول لي غير وأنا تلذذ كل ما اسمعه وعتبها واللي رضت يبين وش داخل اللب من بيض نيتها وزايد أدبها وإن كانها بتغيب ما يفيدني طب ما تلاحق كل عرق كسبها تبت يدين العشق في خافقي تب اللي تركني تحت رحمته هدبها يفكني من فك يوسف من الجب من قبل أيامي تمر ما حسب
3: يا سلام الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: عشقتك ذات يوم في ضياعي،
2: وفي عينيك ألقيت الأماني، وقلت الآن أصفح عن زماني. قضيت العمر أبحث عنك حلما، رأيتك من سنيني في كياني. تركت القلب عندك دون خوف، وأخشى أن يموت إذا أتاني. فإن سألوك يوما عن فؤادي وكيف يعيش مذهول الأمان، فقولي إن حبك كان لحنا كحلم لاح في ليل الزمان. عشقتك ذات يوم في ضياعي، وفي عينيك أصفح عن زماني. أصفح.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.
3: مراتك مش بس شريكة حياتك، دي الركن اللي لو وقع الدنيا كلها ممكن تميل. ولادك هيبعدوا، هيسافروا، هيتجوزوا، وكل واحد هيبني دنيته بعيد عنك، بس هي اللي هتفضل، هي اللي بقيالك، هتسندك لما تقع، وهتكون ظهرك وقت ما الكل يختفي، هتشوف فيك الحلو حتى وانت مش شايفه. عشان كده ما تستهونش بالعشرة، ما تسيبش الكلمة الجارحة تهد اللي بنيتوه سوا، ابني معاها وطن صغير، لان لما الدنيا تلف بيك هتلاقيها اخر حد مستنيك في اخر محطه.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: أحيان صعب تقول اللي تحبه أنا أحبك، مع أنها تحس أنها بسيطة لكن صعبة شعوريا، كلاميا سهلة. فيقول أصعب شعور أني أحبك ولا أقدر أقول، وأصعب كلام الكلام اللي في أول لقى أتعمد الصمت. أبي منك السوالف تطول، سولف علي يا حلو حرف بصوتك رقى. أخاف أقول أني أحبك وأكون العجول، وأخاف ما أقولها ويعيش عمري شقى. ما بين أحبك وما بين الشعور الخجول، ما همني من رحل ما دامك اللي بقى. لا تقول أحبك، أنا يكفيني إنك تقول يجعل هذا اللقاء ما يكون آخر لقاء.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة موني جرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع موني جرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-80-2828. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-8-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: راديو عدن الغد، إذاعة مجتمعية بعدن على موجة الاف ام 95.9 89.9. راديو عدن الغد، صوت كل الناس.
1: هذاك المار قدامي وله نظرات قتالة وله سكسوكتن حلوة بيقص الوجه مرتسمة. هذاك المار قدامي وله ما في سكسوك وله نظرات قتالة وله سكسوكتن حلوة بيقص الوجه مرتسمة. حرمني النوم في ليلي، حرمني النوم عقباله يحس الشوق في صدره ذبح وزاد في همه. أحب أمه وأحب عمه وأحب جدة وأحب خالة. أحب أمه وأحب عمه، أحب جده وأحب خاله، أموت بنظرة عيونه وأعشق كل حروف اسمه. أحب جده وأحب هزله، أذوب وحالتي حاله، إذا يطروه قدامي أحس بداخلي صدمة. ذبحني بكثر مشتاقه، ذبحني بكثرة أشغاله، شغلني جنن قليبي فصلني من على الخدمة. ذبحني بكثر مشتاقه وذبحني بكثرة أشغاله، شغلني جنن قليبي فصلني من على الخدمة. يا ليت أقدر أصير بيوم شيء دايم قباله، يا ليت أقدر أصير بيوم شيء دايم قباله، وراه بكل مكان يروح شيء غالي يهمه. يا ليتي ساعة مبيده أو أرقام بجواله يطقطقني على كيف، ولا بحفظ سوى رقمه. أنا أدري إنه يعاني وأدري صعب أحواله، قلبي ما يطاوعني أبي دايم وهو يمه. ترى ما يهمني ربعه وعذالي وعذاله، أحب بكل جنون الحب والإحساس والذمة. صحيح إنه يكذبني وظنونه على باله، لكني بعلمه كيف هو دمي وأنا دمه. يقول إني أنا أنسى فال الله ولا فاله، لو بنسى أنا نفسي ما أنسى أبد رسمه. يقول إني أنا أنسى فال الله ولا فاله، لو بنسى أنا نفسي ما أنسى أبد رسمه. ذاك المار قدامي وله نظرات قتالة وله سكسوكتن حلوة بأقصى الوجه مرتسمة. يا قلبي شوف لي حل بحبه، صار لي عالة، يا أما تجيبها لعندي ولا نطلبها من أمه. سلامتكم.

0: من عدن إلى كل بيت، أنتم تستمعون إلى راديو عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: هنا يبدأ الصباح وهنا يستمر صوت الناس عبر أثير إذاعة عدن الغد 899-959 FM.
3: كيت صباح، صباح دي كانت بنت تعمل ممرضة في أحد المستشفيات في شبرا الخيمة، وكانت البداية جالي بلاغ، فالمخبر خبط عليا في إيه، قال لي ده في واحد بيبلغ إن ابنه توفى وبيقول إن في شبهة جنائية. كلمت مفتش الصحة دكتور صلاح، كان صديق ليا، وانتقلنا إلى مسرح الجريمة. دخلنا شقة قتيل وهو كان عريس ليلة الدخلة. بدأ مفتش الصحة مجرد ما دخل وعلى طول في نفس التوقيت قال لي في شبهة جنائية، وفي نفس الوقت لاحظت كان نظري على طول على العروسة، فلاحظت إن مفيش دمعة واحدة عروسة وليلة الصباحية وعريسها توفى بهذا المنظر. فالمهم خدتها المكتب واتحفظنا على مسرح الجريمة، واخترت الجهات المعنية واخترت النيابة العامة واخترت القيادات عندي، وبدأت أناقش صباح. احكي لي يا صباح، احكي لي من ساعة ما كنت طفلة صغيرة رحت فين وفي مدارس ايه؟ قالت لي احنا كنا قاعدين في منطقة في القليوبية، وكان في شخص تعرف على الأسرة وكان بيزور البيت يعني الأسرة، وتوطدت العلاقة بوالدها. هذا الشخص جاء في يوم ما كانش في حد موجود ويتعدى عليها وفض غشاء البقرة. البنت خافت تقول لأهلها، انتقلوا من هذا المكان راحوا منطقة شبرا الخيمة، وفي الوقت ده هي حصلت على دبلوم تمريض وتعينت في أحد المستشفيات في شبرا الخيمة.
4: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-8-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.
2: خيمة ممرضة تعرفت على شاب حبيته وصار في علاقة بينها وبينه، ولكن اكتشفت ان هو بيتسلى بيها وانتهت العلاقه بينهم، واسرتها قالت لها انت كبرتي في السن، لان كان ليها اخت شقيقه اصغر منها واتجوزت، فتقدم ليها شاب عشان يتزوجها، شاب من الصعيد. هي قالت ان هو كان شاب مهذب قوي، لكن هي ما حبيتوش، وعرضت على اهلها ان هي تفسخ الخطبه، لكن اهلها رفضوا. احكي لي ليله الدخله، من الاول ما صحيتي بالنوم قالت لي رحت الكوافير ورحت الحفله بتاع الزفاف، تفضل المعازيم وأهلي مشي وروحوا ورحنا عش الزوجية. عشنا وهو بدأ يمارس الحب، وقالت وهو بيمارس العلاقة الجنسية فكان بيسألني سؤال، هو ليه ما فيش غشاء بقرة، ليه أنواع غشاء البقرة، ليه أنواع، في مطاطي وفي مستدير والحاجات دي كلها، تحاول تتوه. قال لها طب أنا هنزل أجيب علبة سجاير. نزل يجيب علبة سجاير وطلع. قالت له أنت تعبان، أنا هديك حقنة، معي حقنة أتخليك كويس جدا جدا والموضوع ينتهي. هي كانت مجهزة حقنة أدرينالين، والمفروض الحقنة دي بتتعطي تحت الجلد لمريض معين، اديتها له في الوريد. طبعا بعد فترة بسيطة قوي توفى. كلمت والدها حكت له ان هو ما قالتلوش طبعا الحقيقة انه عريسي توفى، وهو كلم والد العريس. طبعا الأدلة المادية وأدلة الجريمة تحصلنا عليها، رمت الحقنة فين، وتم تقنين الإجراءات والعرض على النيابة، أمرت بحبسها وفي النهاية اتحكم عليها.

0: مراتك مش بس شريكة حياتك، ده الركن اللي لو وقع الدنيا كلها ممكن تميل. ولادك هيبعدوا، هيسافروا، هيتجوزوا، وكل واحد هيبني دنيته بعيد عنك، بس هي هي اللي هتفضل، هي اللي بقيالك، هتسندك لما تقع، وهتكون ظهرك وقت ما الكل يختفي، هتشوف فيك الحلو حتى وانت مش شايفه. عشان كده ما تستهونش بالعشرة، ما تسيبش الكلمة الجارحة تهد اللي بنيتوه سوا، ابني معاها وطن صغير، لان لما الدنيا تلف بيك هتلاقيها اخر حد مستنيك في اخر محطة، وعمرها ما هتسيبك.
1: خليك معنا واستمع الى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8. عدن خور مكسر، ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر، تروى حكاية الفخامة.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق، رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيغرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيغرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: أعزائنا مستمعي راديو عدن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.

0: 8999959.
1: أعزائنا مستمعي راديو عطن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.